0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4930.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أجمل صباح نهديه لكم من القلب من البصرة مع إشراقة يوم الثلاثاء. أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم المجلة الصباحية على أثير راديو التايمز سكوير. نجدد معنا الأمل والنشاط في هذا المشوار الإذاعي لنقدم لكم مجموعة جديدة من الموضوعات والمعلومات الشيقة التي تهم تفاصيل حياتكم اليومية وتمنحكم طاقة إيجابية. رح أكون ياكم في إعداد وتقديم وإخراج هذا البرنامج مصطفى نزار. أهلا بكم ومرحبا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكل مستمعينا اللي يسمعونا على تطبيقات الهاتف المحمول على الأنترنت في كل مكان. مستمعينا تقدرون تحملون تطبيق راديو التايمز سكوير وتسمعونا على مدار الساعة على الأنترنت، وأيضا متابعة صفحاتنا في التواصل الاجتماعي. كل أهلا بكم مستمعينا، ونبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطا للأمطار لثلاث أيام متتالية. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الثلاثاء غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحوا مع بعض الغيوم بالمنطقة الجنوبية، ويتحول غائما جزئيا ليلا فيها، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد. وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم في بغداد 38، خلاص بدينا نوصل بالثلاثينات، وأيضا المثنى 40، وميسان وذي قار 41، والبصرة 43. وأضاف إلى أن طقس يوم غد الأربعاء بإذنه تعالى سيكون الطقس غائما جزئيا على العموم، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد. مستمعينا، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما سعيدا.

حياكم الله مستمعينا الكرام. أكد محافظ البصرة بدء الاستعدادات المبكرة لاستضافة بطولة كأس الخليج العربي خليج 28 في محافظتي البصرة وذي قار، مشيرا إلى أن العراق كسب ثقة الأشقاء والمجتمع الدولي بعد نجاحه في استضافة البطولات والفعاليات الرياضية السابقة. وقال أن منح العراق ثقة لاستضافة خليج 28 يمثل مسؤولية كبيرة، مؤكدا أن العمل على التحضير للبطولة بدأ من الآن بهدف تقديم نسخة تليق بالعراق ومكانته. وأضاف أن العراق أو البصرة مهيئة لاستقبال منافسات البطولة وتمتلك المقومات اللازمة لاستضافتها، لافتا إلى أن جميع المباريات السابقة للمنتخب الوطني أقيمت على ملاعب المحافظة. وأشار إلى تنسيق عال مع الأمين العام لمجلس الوزراء لاستكمال مدينة رياضية أخرى في ذي قار، موضحا من الممكن أن تنطلق البطولة في البصرة على أن تستضيف ذي قار إحدى المجموعات فيها وتقام المجموعة الأخرى في البصرة، مؤكدا في الوقت ذاته احترام رأي الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن المدن التي يمكن أن تستضيف مباريات البطولة. وشدد محافظ البصرة على عدم وجود أي تدخل سياسي في اختيار المدن المستضيفة لخليج 28، مبينا أن البصرة جاهزة لاستقبال منافسات البطولة وأن العمل مستمر لإعداد ملف استضافة يليق بالعراق. وأعلن الاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم في وقت سابق عن الموافقة على استضافة العراق منافسة خليجي 28 المقرر إقامتها عام 2028، إلى جانب استضافة بطولة المنتخبات الأولمبية الخليجية في عام 2027.

يعتبر تأجيل تناول وجبة الإفطار إلى ساعات متأخرة في النهار سببا رئيسيا في الشعور بالإرهاق وانخفاض مستوى السكر في الدم. إهمال الوجبة الصباحية يجبر الجسم على استهلاك طاقة المخزونة بشكل غير متوازن، ما يؤدي إلى ضعف التركيز والصداع، والاعتماد على الإفطار الخفيف ومغذي فور الاستيقاظ راح يعيد الحيوية والنشاط العضلي ويمنحك القدرة على مواصلة يومك بكفاءة.

البدء بإنجاز المهمة الأكبر والأصعب في أول ساعة عمل أسلوبا ذكيا للتخلص من القلق والتفكير المجهد والتردد في مواجهة الواجبات الثقيلة يجعلها تلاحقك طوال اليوم وتستهلك طاقتك النفسية، بينما التخلص منها مبكرا راح ينطيك دفعة معنوية هائلة. لذلك إكمال الصعب أولا يسهل عليك بقية المهام الصغرى ويجعل ساعات عملك المتبقية أكثر راحة وانسيابية.

حياكم الله مستمعينا الكرام. كشفت دراسة حديثة أن البيئة الصوتية المحيطة بالإنسان قد تؤدي دورا في حالته النفسية، إذ ارتبط الاستماع للأصوات الطبيعية بانخفاض مستوى التوتر والقلق وتحسين المزاج، في حين بدت الضوضاء الناجمة عن حركة المركبات أكثر ارتباطا بزيادة هذه المشاعر، لا سيما مع ارتفاع سرعة المرور.

في الدراسة مستمعينا الكرام قاس الباحثون مستويات التوتر والقلق والحالة المزاجية لدى المشاركين قبل الاستماع إلى المقاطع وبعدها، وأظهرت النتائج أن التسجيلات التي اقتصرت على الأصوات الطبيعية حققت أفضل النتائج إذ ارتبطت بأدنى مستويات التوتر والقلق، كما ساعدت المشاركين على استعادة مزاجهم بصورة أفضل عقب التعرض لموقف ضاغط. لكن هذه الفوائد تراجعت مع إدخال أصوات حركة المرور إلى التسجيلات، بينما سجل المشاركون أعلى مستويات التوتر والقلق عند الاستماع إلى المقطع الذي تضمن ضوضاء مركبات تسير بسرعة 40 ميلا في الساعة. ويرى الباحثون أن نتائج الدراسة تشير إلى أن التحكم في ضوضاء المرور قد يحمل فوائد صحية إلى جانب دورة في تعزيز السلامة على الطريق، مشيرين إلى أن خفض سرعات المركبات في المدن يمكن أن يحدد من الضوضاء أو يحد من الضوضاء ويعزز حضور الأصوات الطبيعية في البيئة المحيطة. وفي كثير من الأشخاص أو يعني بعض يعني يكونون مثلا لبيوتهم قريبة على الشارع العام أو قريبة على تقاطعات أو قريبة على سوق، دائما يكون أصوات الضوضاء عالية عندهم جدا، خصوصا مرور السيارات والهورنات وهذه التفاصيل، فهذه تؤثر على وضعية المزاج والتوتر والقلق وغيرها يعني. وتسلط أيضا نتائج الضوضاء على أهمية تصميم البيئات الحضرية بطريقة تراعي الجوانب الصوتية، بما قد يسهم في توفير أجواء أكثر هدوءا ودعما للصحة النفسية.

اقتناء النباتات المنزلية الظلية كالصبار ونبات اللبلاب طريقة طبيعية لتنقية الهواء الداخلي من السموم والغبار، لذلك الشتلات الخضراء داخل الغرف لا تقتصر على إضافة جمالية ديكور، بل تعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وأيضا تجدد الأكسجين بانتظام. لذلك العناية بالنباتات تمنح المكان طاقة إيجابية وتقلل من أعراض الحساسية التنفسية الناتجة عن الأجهزة الكهربائية المغلقة.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن نمط الحياة الحديثة وتشتت التركيز. تفاصيل رح نستمع لها بصوت الزميلة شهل محمد، ولنعود كونوا معنا.
1: نمط الحياة الحديثة وتشتت التركيز. التشتت الذهني هو تحول الانتباه لا إرادياً من مهام وأفكار أساسية إلى أنشطة ومهام أخرى ليس لها أي صلة باللحظة الحالية. تتعدد العوامل المسببة للتشتت ما بين عوامل خارجية مثل الأصوات المزعجة أو بيئة العمل الفوضوية، بالإضافة إلى تأثير العوامل الداخلية كحالة القلق وفرط التفكير الذي لا يستطيع الشخص إيقافه أو التحكم به. يكمن السبب الجذري للسلوك البشري في الرغبة بالهروب من المشاعر السلبية، حتى عندما نعتقد إننا نبحث عن المتعة، فنحن في الواقع مدفوعون بالحاجة إلى تحرير أنفسنا من ألم الرغبة. إن الإفراط في استخدام ألعاب الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي وهواتفنا المحمولة ليس فقط من أجل المتعة التي تقدمها لنا، بل لأنها تحررنا من قيود الانزعاج النفسي الذي نتعرض له يومياً. تستخدم شركات التكنولوجيا محفزات خارجية لاختراق انتباهنا على الدوام. غالباً ما يتشتت تركيزنا بفعل الأصوات الصادرة من أجهزتنا التي تنجح بسهولة في سحبنا بعيداً عما نريد فعله حقاً، لتنال معظم اهتمامنا وتركيزنا مقابل مكافأتنا.

لا نخلق استنتاجات خاطئة ونضيع وقتاً ثميناً في توطيد مشاعر الكره والغيرة والأحقاد، لن تجلب لنا تلك المقارنات والانشغالات البائسة سوى مزيد من التشتت والضياع والخسارة. عندما تتجنب هذا الإلهاء اليومي الحاصل، من المرجح أن تتخذ خيارات حكيمة وقرارات علمية صائبة مع ضمان التواصل مع الآخرين بطريقة صحية. يكمن الشيء المضحك في طبيعتنا البشرية، في تلك الرغبة الملحة بأن نكون أفراداً منتجين على الدوام. إننا نحب الشعور بالإنجاز والهدف، ونتوق للقيام بعمل جيد لتحصيل الثناء والتشجيع عليه. ولكن مع تطور الحياة الجديدة وأدواتها، باتت تحمل لنا تحديات لا تعد ولا تحصى، مع إشراقة كل يوم جديد لتحقيق الإنتاجية المطلوبة، حيث إن الأدوات الحديثة ذاتها التي نستخدمها لمحاولة أن نكون منتجين قد غيرت من طريقة تفكيرنا وعملنا.

إذن مستمعين الكرام، صار الكثير يعانون من صعوبة الاستمرار في الأداء، يعني وبالذلك حتى لفترة طويلة دون الانشغال بمشتتات خارجية أو داخلية. وهناك أيضا أسباب يعني تشتت التركيز بعصرنا الحديث، في الانفجار المعرفي والتدفق المستمر للمعلومات وتعرض العقل اليومي لكميات هائلة من الإشعارات، الأخبار، الرسائل اللي يرهق القشرة الدماغية وأيضا يقلل من القدرة على الاستيعاب العميق، وبالتالي أيضا حتى التنقل السريع بين المهام. يعني محاولة القيام بعدة أشغال في وقت واحد هذا راح يزيد من الإجهاد الذهني وأيضا يخفض جودة الإنتاج، وبالتالي يتسبب باستهلاك سريع للطاقة الذهنية.

أيضا تصميم المنصات الرقمية اللي تعتمد تطبيقات التواصل الاجتماعي على نظام المكافأة السريعة إفراز الدوبامين عبر مقاطع الفيديو القصيرة الريل والشورت فيديو وغيرها. أيضا هذا اللي يعود الدماغ على الاستجابة للمثيرات السريعة وضعف الصبر على المهام الطويلة. وهاي الأشياء اللي هي خلتنا أنه إحنا ما نخلق بعد مثلا مقال طويل نقرأ أو كتاب نقرأ أو يعني شيء يعني خبر إذا صار بدون صورة صار مو حلو ما رح نفتهمه يعني للأسف يعني البعض طبعا لهذا الموضوع أنه يعني بسبب كثرة الفيديوهات القصيرة والريل وهذه التفاصيل يعني سببت بهذا الموضوع أن الناس صارت تتعلم على العجلة على السرعة فما لها خلق بعد المهام اللي تكون طويلة. فأيضا بالتالي هناك ضغوط نفسية وقلق أيضا الخوف الدائم من تفويت الأشياء الفومو الظاهرة اللي تكلمنا بها بالحلقات السابقة والتفكير المستمر في المستقبل اللي يشتت الذهن في اللحظة الحالية. وهناك أيضا آثار ناتجة عن ضعف التركيز مستمعينا الكرام من ضمنها هو انخفاض الإنتاجية بالتالي أنه أنت استغرقت وقت طويل حتى تنجز المهام البسيطة وبالتالي راح ينخفض الإنتاج يعني. وأيضا الجهد الذهني المضاعف الإحساس المستمر بالإنهاك نتيجة العودة المكررة للمهام الأصلية بعد كل تشتت. كذلك سطحية التفكير في صعوبة الوصول إلى حلول إبداعية أو التحليل العميق للمشكلات يعني هاي صارت شوية أيضا من الأمور اللي انتشرت يعني. وبالتالي هذا الموضوع ممكن له تأثيرات سلبية جدا لأنه التشتيت أو تشتيت التركيز صار واحد من التحديات في نمط الحياة الحديثة.

مستمعينا الكرام، أشارت دراسة حديثة إلى وجود ارتباط بين استهلاك كميات كبيرة من القهوة وانخفاض نسبة الدهون في الجسم وارتفاع الكتلة العضلية الهيكلية، إلى جانب تغييرات في مستويات بعض الهرمونات.

شملت الدراسة بيانات 2200 شخصا بمتوسط عمر يقارب 46 عام، وقسم الباحثون المشاركين بحسب استهلاكهم اليومي للقهوة من يعني غير الشاربين وحتى من يتناولون 5 أكواب أو أكثر يوميا، كل شوي 5 أكواب. وأيضا أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من القهوة يميلون إلى امتلاك نسبة كتلة دهون أقل، بما يعني في ذلك الدهون الحشوية مع كتلة عضلية هيكلية أكبر. مع ذلك يؤكد يعني الباحثون أن النتائج لا تثبت أن القهوة تسبب فقدان الدهون أو بناء العضلات، إذ كانت الدراسة مقطعية وتعتمد جزئيا على بيانات المشاركين عن عاداتهم في تناول القهوة. كما أن الدراسة لم تحدد بدقة نوع القهوة أو الإضافات المستخدمة، فضلا عن اقتصار المشاركين على مجموعة من البالغين، ما يحدد إمكانية تعميم النتائج على جميع السكان. أيضا يؤكد الباحثون الحاجة إلى دراسات طويلة الأمد وتجارب تدخلية أيضا لمعرفة ما إذا كانت القهوة أو بعض مركباتها مسؤولة بشكل مباشر عن هذه التأثيرات. بالتالي لا ينبغي اعتبار الدراسة يعني دعوة لزيادة استهلاك القهوة، إذ يظل الحفاظ على الوزن والكتلة العضلية مرتبطا بعوامل متعددة، أبرزها التغذية المتوازنة والحصول على البروتين الكافي وممارسة تمارين المقاومة والنشاط البدني والنوم الجيد.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحي، وإحنا على هو راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن ماذا يحصل لجسمك لدى قراءة خبر صادم. تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة لبنى الفضل، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: هذا ما يحصل لجسمك لدى قراءة خبر صادم في فوضى حياتنا الافتراضية، حيث باتت الأيام تطالعنا على هيئة وجبة رقمية سريعة. أصبحت العناوين الإخبارية العاجلة أشبه بجرعات صادمة ومحفزة تنهك جهازنا العصبي المجهد أصلاً جراء تدفق المنشورات والمشاهد المقلقة التي تنبئ بكوارث وانهيارات متتالية. ولكن هل تساءلتم يوماً عما يحدث داخل أجسادنا وأدمغتنا في اللحظة التي نقرأ فيها خبراً صادماً عبر شاشات هواتفنا؟ الحقيقة العلمية هي أن دماغنا البشري غير مهيئ إطلاقاً لاستقبال سيل مستمر من المشاهد الصادمة، فبمجرد قراءة خبر يوحي بوجود خطر يطلق الدماغ ومضة عصبية فورية تضع غريزة البقاء فوق كل اعتبار، محولاً الهاتف الذكي من أداة ترفيه إلى رادار عسكري. ما يحدث هو اختطاف عصبي تسلم فيه اللوزة الدماغية القيادة كاملة، وتحيد أجزاء التفكير المنطقي والتحليل ليعمل الجسد بالكامل تحت إمرة مركز الخوف والعواطف. إن هذا التفاعل يعتمد على آليات تطورية قديمة حمت أجدادنا من الحيوانات المفترسة، حيث أوجد النظام العصبي مساراً مختصراً ينقل رسائل التهديد بسرعة فائقة لتوفير أجزاء من الثانية. لكن الخطر اليوم يكمن في أن التعرض للشاشات لا يتوقف، مما يدخل الجهاز العصبي في حالة تعرف بفرط اليقظة القاعدي، حيث يظل الجسد في استنفار دائم حتى في غياب الخطر الحقيقي، وهو ما يغذي سلوك التصفح القهري للأخبار السلبية. وهنا يأتي دور الدوبامين الذي يصفه عالم الأعصاب روبرت سابوليسكي بأنه هرمون التوقع وليس المتعة فحسب، إذ يفرزه الدماغ عند توقع الحصول على معلومة جديدة قد تحمينا، ليتملكنا الخوف والبحث المستمر عما سيحدث تالياً. وفي هذه المحاولة البيولوجية اليائسة للسيطرة على التهديد نقع في فخ التصفح السلبي داخل حلقة مفرغة تبدأ بالقلق وتغذيتها خوارزميات المنصات الرقمية التي تعزز المحتوى العاطفي. إن استعادة هدوءنا النفسي تتطلب منا وعياً لممارستنا الرقمية ووضع حدود فاصلة تحمي جهازنا العصبي من هذا الاستنزاف المستمر. دمتم برعاية الله وحفظه جميعا، ونتمنى لكم يوما مفعما بالسكينة والصفاء الذهني والسلام الداخلي.

شكرا لك لبنى. أيضا مستمعينا الكرام تحياتنا لكل أصدقائنا ومستمعينا الكرام اللي يسمعونا دائما طوال فترة برنامجنا واللي ينضمونا لاحقا, يعني اللي يجون بعد يعني منتصف الحلقة, فأكيد نسعد بتواصلكم ولسماعكم لمحطتنا. وأيضا صديقنا العزيز محمود شاكر تحياتنا إليك وصباحك خير وصحة وعافية أنت وأيضا الأصدقاء اللي معك طالبين أغنية الكاظم الساهر. يعني كاظم الساهر كان قبل شوي ويانا فسامحونا, يعني راح نعوضكم إن شاء الله بغير شيء. وأكيد مستمعين الكرام بعدنا مكملين وياكم فقراتنا لهذا الصباح. وقبل شوي أيضا استمعنا إلى موضوع يتحدث عن التعرض للخبر الصادم وكيف أنه ممكن يعني يمر الجسم بممكن سلسلة من الاستجابات الفيسيولوجية النفسية السريعة والتلقائية واللي تهدف في الأصل لمساعدتك على التعامل مع الخطر والتكيف مع الموقف. فهناك يعني هرمونات بالتوتر والتأهب الفوري, إفراز مثلا الأدرينالين والكورتيزول اللي يعني يرسل للدماغ تحديدا أيضا اللوزة الدماغية وإشارة إنذار فورية لبعض الغدد, ما أيضا يؤدي لضخ هرمونات التوتر في الدم بسرعة قياسية, وأيضا تسارع ضربات القلب وضغط الدم, وأيضا يزيد معدل نبضات القلب وبالتالي يعني ينقبض الأوعية الدموية لضخ كميات أكبر من الأكسجين إلى العضلات والأعضاء الحيوية. وأيضا يعني هناك كثير من التغيرات بالتالي لها تأثيرات على الجسم بشكل عام, ومن ضمنها الجهاز التنفسي والعصبي. هناك ردة فعل راح يحفز الجهاز العصبي وبالتالي أيضا يجعل الجسم في حالة تأهب قصوى في حال سمع خبر صادم, وأيضا تتسع حدقة العين لزيادة حدة الرؤية. يعني هذه أيضا ممكن يعني تأذي بشكل كبير جدا. وبالتالي أيضا هناك مثلا انقباض المعدة وأيضا تشنج في العضلات, استجابة ذهنية نفسية, وأيضا كثير من الأمور أنه بعض الأشخاص يمر بخبر صادم أو يعني شيء ممكن يكون غير يعني مهيئ له, بالتالي ممكن راح يأثر بشكل سلبي على الجسم.

هواي من أصدقائنا، تحياتنا لهم مستمعينا الكرام، يعني يريدون كاظم الساهر بس والله طلع بالبداية. إن شاء الله راح نعوضكم بعد البرنامج، أكيد ابقوا ويانا حتى تبقون دائما تسمعون وتترقبون كل جديد وما يبث على راديو تايم سكوير. أكيد نقدر مستمعينا الكرام وطلباتهم الجميلة، بس أنا إذا حطيت مرة ثانية كاظم فراح تصير لي عقوبة يعني. عموما مستمعينا الكرام، لازلنا مكملين معكم فقراتنا وموضوعاتنا لهذا الصباح. أيضا يعني هي الخرائط وأسلوب الخرائط الذهنية وتمثل الاعتماد عليها ورسم المخططات الشجرية أثناء المذاكرة، يعني في كثير من الطلاب يعني يكون موضوع مفيد لهم لأنه يرسمون أثناء المذاكرة. هذه تكون خطوة متقدمة حتى تسهل حفظ الفصول الدراسية المعقدة وتحويل النصوص الطويلة إلى رؤوس أقلام ومخططات ملونة. يساعد العقل على ربط المفاهيم بسرعة واسترجاعها بسهولة أثناء الامتحانات. وهذه المهارة الدراسية تختصر ساعات المراجعة الطويلة وتمنح الطلاب تفوقا أكاديميا وقدرة على الاستيعاب الشامل بدون حشو.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إليكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت ياكم في إعداد وتقديم وأخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله باكر في نفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء.
1: وجه القمر.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عندنا سوالفكم تلتم.
1: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوا الناس
2: هوا الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

نسمع كثيرا عن مفهوم الوسطية وعلى الإنسان أن يكون وسطيا، بمعنى أن يكون معتدلا، مو بهذه الطريقة، لكن مع ذلك يبقى هذا المفهوم شائك، مفهوم أن يكون الإنسان وسطي. يعني أنت حتى بينك وبين نفسك في كثير من الأحيان يعني تنظر إلى الأشخاص الذين يبالغون في بعض الأشياء وتعتقد أن عليهم أن يكونوا ماذا؟ أن يكونوا وسطيين، مو لا إفراط ولا تفريط، يعني ما يفرط، ما يزيد بالأشياء ولا يفرط بها يخسرها. وكل القيم يعني تكون في حالة حرجة أحيانا، حتى القيم الجميلة. يعني تخيل واحد مثلا متعاطف مع الآخر، يعني هو متعاطف مع الآخرين، قد يصل به التعاطف إلى درجة مرضية تنغص عليه حياته، يعني يصير من جد ما هو متعاطف يدخل في المشكلة. يعني هو من يجي له صديق يسولف له مأساته، هو يصير جزء من المشكلة، ما يصير

شخصيته وهكذا. حتى الفضائل بمعنى أنه مثلا أكو واحد مرات تعاوني، يعني يحب يساعد الآخرين، يحب أنه يبذل من أجل الآخرين، لدرجة قد يعني هسه للوهلة الأولى الأمر لطيف، مو واحد يساعد الآخرين يعني يا للجمال، أليس كذلك؟ شيء جميل وحلو ويمتدح الذي يفعل هذا الشيء، يمتدح. يعني احنا دائما في ثقافتنا نمدح الإنسان المعطاء الكذا إلى الكريم، مو ثقافتنا بها الكرم يعني عنوان جوهري. المهم، لكن ما أن يصل هذا الذي يسمى كرما إلى حد التبذير، علينا أن نقف وأن نسأل، وأحيانا علينا أن شنو أن نتورع عن هذا الكرم، أن نتوقف عن هذا الكرم إذا كان هذا الكرم يسيء إلى شخصياتنا، إذا كان هذا الكرم يسيء إلى ثقافتنا، مو؟ فحتى في يعني تذكرون إحنا في البصرة يعني عدنا هاي السمة مشهورة، هاي السمة سمة الكرم، سمة الكذا، يجي الضيف ما يقعد بالفندق كذا، لازم ببيوتنا إلى آخره. حتى في خليجي إذا تذكرون صار نوع من النقاش في خليجي 25 إذا أذكر الرقم جيدا، صار نوع من النقاش الاجتماعي أنه هل يا ترى الطريقة التي تعامل بها البصريون مع الوافدين هي طريقة حضارية، هي طريقة تنسجم مع مفهوم الدولة ومع مفهوم الاقتصاد ومع مفهوم القطاع الخاص، هاي اللي كلها علي وعلى حسابي وبيتي وكذا إلى آخره، هاي البطولات اللي تنفع دول معينة واقتصادها ينشنش بهذه البطولات، ليش من توصل يمنا الأمور دائما احنا لازم احنا نبذل في حين احنا لازم ننتفع مثلا؟ يعني التفكير البراغماتي لازم يكون حاضر. هكذا الحال ايضا بالنسبة للزيارات، دائما الزيارات الدينية دائما يجري هذا النقاش انه احنا الى متى ما نستفيد من السياحة الدينية مثلا او السياحة الاثارية او الى اخره. هذا يخلي الحدود، يعني هي يعني هذا النقاش هو محاولة لإيجاد الحدود الفاصلة بين ما هو جميل وما هو سيء. هنا المفارقة شنو؟ أنه الجميل ما يقابل السيء، وإنما الجميل أحيانا عندما نتجاوز الجميل نصل إلى السيء. يعني عندما نفرط في الأشياء قد نتجاوز حدود الأشياء الجيدة، يعني بمستواها الجيد. وهكذا أيضا يعني من حكينا عن التعاطف مثلا أو حكينا عن التعاون، يعني هناك حتى دراسات اقتصادية تقول ما معناه يعني أنه البيئات التعاونية بالعمل هي بيئات جيدة إلى حد ما، لكن إذا وصل الحد إلى حد مرضي هاي البيئات التعاونية تفشل، باعتبار أنه هنا شنو يعني صار نوع من الخلل، صار نوع هاي ممكن نفصلها، يعني موضوع عميق جدا وممكن ناخذ به حلقة كاملة. شلون يعني يصل التعاون إلى منطقة يصير ما له قيمة، الفروقات الفردية تظل ما تشتغل، الكفاءة تصير في يعني في اختبار دائم، لأن الأشياء مبنية على التعاون بجرعات يعني غير محمودة. وإحنا هنا نحكي عن الجرعات، يعني خلونا واضحين، يعني إحنا نحكي عن الجرعات، وأعتقد أنتم يعني فاهمين موضوع الجرعات. يعني أكو جرعة هي تفي بحل المشكلة، بحل المرض، مو بعلاج المرض، لكن هذه الجرعة إذا ما شخصت أو إذا ما أعطيت بدرجة محسوبة حتى الدواء يتحول إلى داء، يعني يتحول إلى سبب للداء، مو؟ وهكذا نفهم أيضا أنه بعض الأشياء الجميلة عندما تتجاوز حدودها الافتراضية أو الطبيعية فإنها تتحول إلى أشياء أو أمور سيئة.

عندما نتكلم عن الوسطية مثل ما قلنا في يعني في الفقرة الأولى من الحلقة، فإننا نواجه ماذا؟ مفهوما شائكا، يعني مو سهل أن تصل إلى معنى الوسطية. وإحنا حتى في ثقافتنا خير الأمور ماذا؟ أوسطها، أليس كذلك؟ كان أرسطو يقول إن الفضيلة هي استعدادنا للاختيار بين أمرين ماذا؟ بين أمرين أحيانا حتى يعني هذين الأمرين يمكن أن نصفهن بأنهن ماذا؟ سيئات، يعني بين قدرتنا على الاختيار بين رذيلتين أحيانا، مثلا رذيلة الإفراط ورذيلة التفريط، لازم تكون يعني بالوسط، مو حتى ما تصير مفرط وحتى لا يفوت لا تفوتك الأشياء، لا تفرط بالأشياء. الشجاعة مثلا هي بين الجبن والتهور، مو التهور هو الحد الأعلى، يعني عندما تتجاوز الشجاعة حدها الطبيعي تصل إلى مرحلة ماذا؟ التهور. الواحد يعتقد بنفسه ماذا؟ شجاعا، بينما هو ماذا؟ هو متهورا، هو تجاوز الشجاعة إلى منطقة التهور. وهكذا أكو واحد لا، يعني يقف في المنطقة الوسطى بين التهور وبين الجبن، هو هذا معنى الشجاعة الحقيقي بحسب طبعا أرسطو. أيضا كان يرى الكرم مثلا هو بين البخل وبين التبذير، يعني بين شيئين متناقضين، مو تبذير يعني هو قد يكون في نظر بعض الناس هو غاية الكرم، يعني يبذر في في في في في في في, في العطاء يعني، لكن هو في يجب أن يكون ماذا؟ في المنطقة الوسطى بين البخل وبين التبذير حتى تتحقق معاني الكرم الحقيقية. مو التواضع أيضا من الصفات اللي هي شائكة، يعني غالبا كثير من الناس يصلون إلى مرحلة أن يعني يصل الإنسان أحيانا إلى مرحلة أن يكون وضيعا بدل أن يكون ماذا؟ متواضعا. يعني التواضع مو لازم أنت تتخلى عن شخصيتك تماما حتى تكون متواضع، مو لازم أنت مثلا ما تقول آراءك بصراحة، مو لازم تداري على الأشياء، تخفي الأشياء، ليس هذا بالضرورة، وإنما هو المكان الوسط بين من؟ بين شيئين، شنو هن؟ بين أن تكون صغيرا وبين أن تكون متكبرا، مو؟ هذا المكان الوسط هو نوع من أنواع التواضع. لكن الوسطية هي أيضا مختلفة بين شخص وآخر، يعني لا يمكن الحصول أو تشخيص المنطقة الوسطى بشكل تجريدي، هي مختلفة بالنسبة للأشخاص. كأن تجد مثلا واحد يعني مثلا ملاكم أو مصارع أو كذا، الحالة الوسطية للأكل مالته هي مختلفة عن الحالة الوسطية مثلا اللي أكل بها أنا أو أنت أو إنسان طبيعي عادي. ليش؟ لأن هذا يحتاج إلى نوع من تغذية مختلف تماما عن النوع اللي أنا أحتاجه في حياتي الطبيعية، أليس كذلك؟ فالأمر يجري بهذه الطريقة. فالموضوع يعني فن أن تعيش حياة بها اختيارات وسطى هو مو قاعدة ثابتة، وإنما يخضع لعدة معايير. يخضع أول شيء أنت منه وأنت شنو جاي تسوي، والوقت هذا مناسب لهذا الشيء أو لا، تجاه الأشخاص. أحيانا إحنا نبالغ في الكرم تجاه شخص معين لأننا نشعر بأنه يستحق الكثير الكثير، بينما إزاء أشخاص آخرين نقلل من هذه الطبيعة، طبيعة الكرم، لأنه الكرم تجاه بعض الناس قد يكون في يعني قد يكون في منزلة في منزلة الغباء، لأنك تعطي إنسانا ما لا يستحق، وربما هذا الذي تبذله لهذا الإنسان يستحقه ماذا؟ إنسان آخر. فهنا البذل، لذلك احنا مرات حتى يعني تخيل مرات يجيك واحد انت تشعر بأنه يصطنع بأنه ماذا؟ محتاج، يصطنع بأنه فقير، يطلب منك فلوس بالشارع او كذا، هو شايل مثلا معاملة او كذا، يعني تشعر انه هو جاي يستغفلك، مو انت ما تنطي فلوس، مو في الغالب يعني انت اذا تشعر انه هذا جاي يستغفلك ما تنطي فلوس. لماذا؟ لانك تشعر بأنه هذا نوع من عملية شنو يعني عملية نصب واحتيال هنا، فأنت لا تساعد على هذا الإجراء، لا تساعد على هذه العملية، ليس من باب بأنك يعني ليس من باب أنك بخيل، لا أبدا، وإنما من باب أنك ماذا؟ حذق، وأنك مسؤول عن هذه الأموال التي تعطيها للآخرين، وربما هناك من يستحقها أكثر من هذا الشخص، وهكذا. فالأمور يعني احنا نحكم في داخلنا، هذا الحكم الغاية شنو من أن نعطي فلان أو لا نعطي فلان، الطريقة هذه مناسبة أو لا. مرات إحنا نختلف بالطريقة، يعني لا نريد أن أن أن أن نتصرف بهذه الطريقة أو تلك. ولذلك الفضيلة هي شيء صعب، والمنطقة الوسطى هو كان أرسطو كان يتحدث عن الفضيلة بأنها ماذا؟ بأنها منطقة وسطى، ولذلك المنطقة الوسطى هي دائما صعبة. ليش؟ لأن أن تجد مركز الدائرة
في تعاملاتنا الاجتماعية أن تجد هذا المركز المنتصف هو ليس بالأمر الهين وليس الأمر متاحا لجميع الأشخاص. يعني أكو واحد يريد أن يصبح وسطيا لكنه لا يستطيع. الأمر يحتاج إلى نوع من الدربة، إلى نوع من الوعي، إلى نوع من التفكير.

لذلك أن تكون وسطيا هذا يعتمد على عدة أمور، من ضمنها مثلا أن تتحلى بال يعني أن تكون خبيرا بالأشياء. يعني يحتاج الأمر إلى موضوع الخبرة، موضوع مو بس علم، مو بس معرفة. في كثير من الأحيان طبعا هذا لطيف أنه واحد يعرف أنه الأشياء مو قيمتها دائما أنه أنت تعرفها حتى تسويها حتى تقدر تسويها. مرات احنا نعرف الكثير من الأشياء لكننا لا نستطيع أن نؤديها. يعني المعرفة ليست كفيلة دائما بأنك تنجز الأشياء. الكثير من الناس يعرفون بأنهم ماذا؟ بأنهم مقصرون في هذا الجانب، ويبقون طول عمرهم مقصرين شنو في هذا الجانب من دون أن يصححوا هذا الجانب. لماذا؟ لأنهم يعني لا يتحلون بصفات أخرى تجعلهم قادرين على الإنجاز. المعرفة لوحدها لا تكفي. كان الغزالي هذا الفيلسوف أو المتكلم الإسلامي المعروف كان يتحدث مثلا، يقول كثير من الناس هم يعرفون الصح والغلط والخير والشر وكذا إلى آخره، لكن لا يصبحوا أناسا أو لا يصبحوا أفرادا ماذا؟ صالحين. هم يعرفون الصح من الغلط، لكن الصح من الغلط لوحده لا المعرفة لوحدها لا تكفي. وكان يتكلم طبعا عن شيء اسمه التذوق. يقول الإيمان هو مرتبط بالتذوق، أنه واحد عنده حاسة يعني أكو ملكة بهذه الطريقة يتذوق الإيمان، يتذوق الجمال. لذلك مرات تلقى مثلا واحد خبير مثلا بالفن، مثلا يعرف اللوحات أساسها كذا، يعرف أصول الرسم، لكنه لا يستطيع أن يرسم ماذا لوحة أو يرسم لوحة. أو تلقى واحد مثلا خبير بالشعر، يعرف هذا شنو معناه وهذا شنو، بس هو غير قادر على إنجاز نص شعري، كتابة نص شعري. وهكذا أيضا بالنسبة للدين تجد واحد مثلا هو لا يستطيع أن يكون متدينا، لكنه يعرف الصغيرة والكبيرة في هذا الدين. وهكذا الثقافة شيء، والسلوك والانغماس وأن تعيش متدينا هو شيء آخر. خلونا في موضوعنا، لكن هو هذا أيضا يعني هذا ابتعاد عن الموضوع من أجل الموضوع. المهم كان يتكلم أرسطو عن الوسطية باعتبارها ماذا؟ باعتبارها يعني بصيرة، وهذه البصيرة تتكون بالخبرة. هو يقول ما معناه؟ أنه هي ليست علما يعني نظريا أنه واحد يحفظه، لا لا، وإنما شنو؟ وإنما مرات حتى نحتاج إلى نوع من النصائح العملية إحنا مرات نسويها في حياتنا. يعني أنت بينك وبين نفسك مثلا، إذا تعرف عن نفسك صفة تحاول أن تفعل العكس. يعني مثلا تعرف عن نفسك أنك ماذا؟ أنك مبذر، أنت تبذر، يعني فلوسك مو إلك، جيبك مو إلك، تصرف على الصغيرة وعلى الكبيرة من دون حساب. مو تحاول حتى تعالج هذا التبذير، تحاول أن ماذا؟ تحاول أن تكون، عذرا على المصطلح، تحاول أن تكون بخيلا. أنت ما راح تصير بخيل، بس أنت تحاول شنو؟ تحاول أنه تحسب، تفكر، تقتر بالطريقة اللي تتعامل بها يعني بالفلوس كذا إلى آخره، حتى شنو؟ حتى تصل إلى المنطقة الوسطى. لا، أنت ما راح تصير بخيل يعني، لأن أنت كلش كريم وكلش مبذر. يعني شو تريد توصف نفسك؟ أوصف. لكن أنت من تفعل العكس راح توصل وين؟ إلى المنطقة الوسطى، تصير لا أنت مبذر ولا أنت بخيل. بهذه الطريقة كان يتكلم طبعا بهذا المعنى تقريبا أرسطو. يقول ما معناه؟ أنه إذا أكو عود معوج في اتجاه، فأنت حتى تصلحه لازم تثني من الاتجاه المعاكس. مو بهذه الطريقة أنت ما تحصل الأشياء إلا إذا تجاوزتها بهذه الطريقة. طبعا هذا مفهوم شوية ما أريد أتوقف منه، يعني قد يكون مفهوما غائرا ويحتاج إلى نوع من الدراسة العميقة، ما تناسب الحلقة يعني ما تناسب برنامجنا. المهم في البوذية أكو قصة لطيفة راح نحكي بها بعد الفاصل.

خلينا نرجع لقصتنا اللي يتم تناقلها في في في في البوذية بشكل عام، وهي قصة وتر العود اللي يروى بها أن هناك راهبا اسمه سونا. هذا سونا أجهد نفسه ماذا في التعبد، يتعبد كثيرا كثيرا لدرجة يعني من قد ما تعبد كثيرا جسده يعني تعب جدا، أنهك ووصل يعني إلى مرحلة أنه ظل ما يتحرك بشكل جيد. فيقال أنه بوذا سأل سونا هذا العابد الذي أجهد نفسه ماذا في التعبد، بوذا سأل قال له، طبعا هو هذا سونا كان عازف قبل أن ماذا قبل أن يصل إلى مرحلة الرهبنة، قبل أن يبالغ في العبادة وكذا، كان ماذا كان يعمل عازفا. المهم فسأل بوذا قال له شنو يصير إذا أنت شديت الوتر حيل أكثر من اللازم، الوتر وتر العزف يعني وتر العود. فقال له ينقطع ببساطة، شد الوتر حيل ماذا ينقطع، وبهاي الحالة ما راح يطرب أكيد، إذا أنت شد حيل ينقطع الوتر، بعد ماكو عزف ماكو موسيقى يعني، فماكو طرب. زين قال له بوذا، رجع سأل بوذا قال له أوكي إذا أنت يعني ما قال له أوكي طبعا، قال له إذا شديته ينكسر أو يعني ينقطع، وإذا أرخيت الوتر تماما. فقال له بهاي الحالة ما راح يصدر أي صوت، أيضا ماكو موسيقى، مو يعني أنا إذا شديت الوتر حيل ينقطع وماكو موسيقى، وإذا يعني لينت الموضوع أرخيت الوتر فبهاي الحالة الوتر لن يصدر ماذا صوتا. إيش قال لبوذا؟ قال لك كذا بوذا، طبعا بوذا ضرب المثل وهو جاي نقده، يعني جاي ينقد انه هو يعبد هواي وعبادته كثيرة ومجهدة كذا. قال لك كذلك الجهد، مو قال له الجهد ان اشتد الجهد شنو راح يسوي؟ راح يسوي اضطراب. اذا واحد بالغ بالجهود مالته احيانا هو يصل الى مرحلة ماذا؟ الى مرحلة ان يكون مضطربا، يدخل في حالة الاضطراب. وإذا كلش عاف الجهود وتنصل عن جهوده في الأشياء ظل ما يتعب نفسه، يصل إلى مرحلة الكسل، مو؟ فهنا بوذا يتحدث عن المنطقة الوسطى بالحقيقة، الطريق الوسطى أو يعني الطريق اللي هي

منتصف، لأن أنت لست في معرض دائما أن تكون مجهدا حتى تنجز الأشياء، لأن كثير مرات إحنا يعني نبالغ في الأشياء ولا نبلغها، يعني تبالغ في الأشياء ولا تصل إليها. ليش؟ لأن أحيانا هذه المبالغة تمنعك من الأشياء نفسها، تمنعك تحول الأشياء إلى وظيفة. تخيل واحد مثلا يبالغ بالعمل، بالأخير يظل ما يحس بالعمل، يظل ما يحس بالحياة نفسها، لأن صار عنده احتراق وظيفي وكذا إلى آخره. أكو واحد يبالغ في الأشياء لدرجة يضيع طعم الأشياء نفسها، لأنه ماذا؟ لأنه تجاوز الحد المعقول من الأشياء، وهي هذه المنطقة الوسطى التي نتكلم عنها.

لذلك أحيانا حين نتكلم عن الوسطية وعن معنى خير الأمور أوسطها، هو كأنما هذا الكلام يجرنا إلى منطقة أخرى تتحدث عن وضع الأشياء في مكانها، حتى تصرفاتنا، حتى أخلاقياتنا أحيانا، حتى صفاتنا، شمائلنا، شتري تسميها سميها، هي لا تؤدي دورها الحقيقي إلا إذا كانت في المكان المناسب. ما معنى مثلا أن تعلم إنسانا مثلا لا يريد أن يتعلم، هو لا يريد أن يتعلم، أو أن تنصح إنسانا أنت دريت أنه هو فارق مرحلة النصيحة، يحتاج إلى نوع آخر من العلاج، إلى نوع آخر من التعامل. هذا ليس بمعنى أنه احنا نشجع على العنف مثلا، لا لا أبدا، وإنما هناك مناطق أخرى دائما يتم علاج الأشياء به. يعني أنت شوف لك واحد مدمن، بدل ما هذا يروح للمصحة يجي واحد ينصحه مثلا، يعني هل تجدي هذه النصيحة في قبالة أنه يذهب إلى المصحة وينال علاج كيميائي وكذا، يعني كيميائي كذا إلى آخره. المهم فالأمور في مكانها. كان حتى أكو قول جميل لجعل بالي الآن للمتنبي، يقول ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر، يقول ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني أشياء ما تتقابل، يعني أنت دائما خلي الأشياء وين في مكانها حتى تأدي، يعني حتى تأدي الأشياء. وحتى من ضمنها مثل ما قلنا الكرم مثلا لازم يكون في موضعه، حتى مسألة الحرية والتفاؤل واليأس وهاي الأمور لازم تكون في موضعها حتى يكون لها أثر في حياة الإنسان. يعني التفاؤل مرات في غير موضعه دمار، يعني مجتمع متفائل هو بالحضيض مثلا، مو تعال احكي لي عن التفاؤل. مرات اليأس كقوة تدفع المجتمعات إلى الإنجاز أكثر من قوة الأمل مثلا. ليش؟ لأن أكو مناطق ما يحتاج أنه إحنا نأمل كثيرا. اليأس قد يقودنا إلى خطوات فعلية في الأداء، في التصرف، في مواجهة مشاكلنا، بينما الأمل يخلينا شنو ننظر إلى المستقبل ونحن يعني في حالة من العمى بالحقيقة. وهكذا لذلك يعني مرات الشيء الجيد يصير جيد في يعني بالطريقة التي ندير بها هذا الشيء، الطريقة التي نضع بها هذا الشيء في المكان الصحيح، في الزمن المناسب، أمام الأشخاص الصحيح. وهذا طبعا هذا أيضا جزء من فكرة القيادة. حتى تتحقق فكرة القائد الذكي لازم

فكرة الاختناق تحت الضغط أو يعني التحفيز اللي أحيانا يخنق العاملين في مجال ما، يعني أكو حافز قوي لكن أيضا أكو ضغط قوي بالعمل، هذا يخلي الإنسان ماذا؟ غير قادر على إنجاز الأشياء. طبعا أكو مثل جميل يضربونه في هذا الجانب، يقول لك لاعب محترف ولاعب قوي جدا لكنه ماذا؟ لكنه في مباراة مهمة يخطئ في ركلة الجزاء بطريقة سهلة، يعني يضيعها بطريقة غير متوقعة، هذا بسبب الضغط. مو بسبب الضغط، ليش؟ لأن احنا احيانا يخلي الإنسان اكو وعي زائد، اكو فهم زائد، واكو ضغط زائد في الوقت نفسه، يخلي الإنسان غير قادر على ماذا؟ على إنجاز الأشياء. وهي من المفارقات أيضا، مثلا من العمل الجماعي اللي حكينا به، التفكير الجماعي، هاي ايضا اكو مصطلح مشهور جدا اللي هو يخص مصطلح او تعبير خليج الخنازير. هاي قصه، وهي قصه لطيفه بصراحه، ويمكن يعني احنا راح نحكي بها الان بالتفصيل. طبعا هذه القصه تحكي عن الرئيس الامريكي جون كينيدي، وتحكي عن فيدل كاسترو في كوبا، حكومة فيدل كاسترو اللي كان يعني على عداء مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذه القصة التي تبدو سياسية، هناك يعني نقاش حولها نفسي وعلمي، راح نحكيها بعد الفاصل.

طبعا القصة تتحدث أول شيء خلينا نعرف شنو هو خليج الخنازير. خليج الخنازير سنة 1961 كانت إدارة الرئيس الأمريكي جون كينيدي تبحث عن طريقة لإسقاط حكومة فيدل كاسترو في الكوبا. كانت وكالة الاستخبارات المركزية CIA يعني حاضرة نوع من الخطة. هذه الخطة جايبة مجموعة من المنفيين الكوبيين حتى تجهزهم بقوة لازمة وكذا بطريقة معينة وتنزلهم في منطقة تسمى خليج الخنازير على الساحل الكوبي، على أمل أنه هاي الزوبعة وهاي الثورة أو هاي الانتفاضة أو هذا التحرك العسكري على أمل أن يؤدي ماذا؟ إلى انتفاضة ضد كاسترو. المشكلة أنه العملية انتهت بهزيمة قوية للقوات

الغازية اللي هي يعني القوات الكوبية اللي جايبينها الأمريكان، المنفيين الكوبيين اللي يريدون يطيحون الحكومة الكوبية، خسروا. يعني أمريكا خسرت، هذول ما فادوا، ما سووا شيء. القوات الكوبية الرسمية ألحقت بهم هزيمة يعني نكراء بهذه الطريقة، وأسرت من عندهم عدد كبير جدا من المشاركين. هذا الموضوع قاد إلى سؤال كبير في علم النفس السياسي، ويعني واحد اسمه جانيس حتشبي، انه لماذا كانت الخطه العسكريه سيئه الى هذا الحد؟ معقوله هاي امريكا العظيمه الكبيره القويه كذا اللي دائما عندها رؤى عسكريه وكذا، لماذا تصل الى قرار سيء لهذه الدرجه؟ كيف يمكن لمجموعه من الاشخاص الاذكياء اللي هم حضروا بالاجتماع وقرروا انه راح يهجمون بهذه الطريقه على الحكومه الكوبيه، كيف من الممكن أن يقود هذا الاجتماع اللي يضم مجموعة من الأذكياء إلى قرار غبي، إلى قرار سيء؟ كيف يمكن لمجموعة من ذوي الخبرة ماذا أن يتخذوا قرارا ماذا سيئا لهذه الدرجة؟ كيف لم يعترض أحد على هذا القرار السيء؟ وهنا بدأوا يدرسون معنى التفكير الجماعي. وين كانت المشكلة؟ بدأوا يحللون. طبعا تخيل أنت اجتماع بعشر أشخاص مثلا، وواحد من عندهم يقول مثلا هاي الخطة ممكن تفشل، مو المعلومات اللي عندنا مو كافية، الثاني يقول مثلا شلون إذا ما صارت انتفاضة ضد كاسترو، الثالث يقول مثلا يجوز هذا الرئيس الكوبي راح يكتشف العملية قبل أن تصير. إذا كان هؤلاء الأشخاص يتجادلون بهذه الحرية، دول المجتمعين الأمريكان، هنا راح تظهر مشكلات الخطة شيئا فشيئا، مشكلة بعد مشكلة. لكن جانيس اللي حاول يفسرها من ناحية علم النفس السياسي أو الاجتماعي، هنا يقول أنه هناك شيء مختلف دائما يحدث داخل المجاميع المتماسكة. يعني إذا أكون مجموعة متماسكة، مجتمع حتى لو صغير متماسك، لازم نفهم أنه داخل هذا التماسك في داخل هذا المجتمع راح ينتج مجموعة من الأشياء. يابا شنو هاي الأشياء؟ يقول أولا الشخص لا يعود سائلا متسائلا بهذه الطريقة، ما راح يسأل أنه هاي الخطة صحيحة أو لا مثلا، أو هاي الفكرة صحيحة. ليش؟ لأن راح يسأل أسئلة أخرى، أنه ذول القاعدين راح ينزعجون من سؤالي. هاي واحد. ليش؟ لأن المجموعة متماسكة، هو ما يريد يخلخل هذا التماسك. راح يقول في البداية أنا إذا اعترضت، أنا إذا قلت يا ترى هذا التفكير غلط، هذول راح ينزعجون مني لولا. هاي واحد. زين، أنا إذا في كل صغيرة وكبيرة بس أنا اللي أعترض، أنا في اجتماع في شركة، في اجتماع في قرار بين وزراء، بين ناس مهمين، بين بين بين إلى آخره، دائما أنا أبدو الشخص السلبي، دائما أنا اللي معترض، دائما أنا اللي ما موافق، فهنا أنا شنو أتراجع؟ خاف أوصل لمرحلة من الاعتراضات أنه تخليني أو تخلي الآخرين يعتقدون بأني ماذا؟ بأني لا أثق بهم. وهنا تبدي المشكلة. هو طبعا جانيس هنا يتحدث عن هذه المشكلة، يقول التماسك أحيانا، تماسك المجتمعات حتى لو هذه المجتمعات صغيرة، المجتمعات اللي تقرر في الاجتماعات في الدوائر في كذا إلى آخره، هذا التماسك هو نوع من المشكلة. التماسك في أصله جيد متفقين، لكن أحيانا يقود إلى نوع من المشكلة، وهاي هاي هاي هاي المشكلة أحيانا ماذا يعني تقود إلى نتائج كارثية بالحقيقة. ليش؟ لأن أحيانا إحنا نفضل أن نكون مجموعة متماسكة على ماذا؟ على أن نختبر أخلاقياتنا أو قراراتنا. ما نريد نختبرها، نخاف نختبرها، فنقرر نكون متماسكين، نقول إحنا لا، ما حد يقول، مجتمع كله مثلا يسوي شيء ما حد يقول غلط، لأن أنت إذا قلت غلط راح يتفكر المجتمع، فأنا لازم شنو؟ ما أقول غلط، أغلس بهذه الطريقة. هنا يمكن أن يتحول التماسك إلى ماذا؟ إلى مصدر للخطأ. يعني المجموعة هاي اللي حكى عنها جانيس يقول هي تماسكت لدرجة أنه هي توحدت نفسيا بدل أن تناقش أفكارها وقراراتها بالحقيقة. ولذلك هو مرات إحنا مجتمعنا مثلا هو مو بالضرورة يجي لك اسكت، مو بالضرورة هو يمنعك تعترض، هو ما يمنعك يعني بهذه الطريقة الواضحة المباشرة، لكن أحيانا أنت كفرد وأنا كفرد نشوف الجميع متحمسين لهذا القرار أو لهذه الصفة أو لهذه القضية أو متحمسين لهذا الرأي، لدرجة أنه إحنا شنو
نتردد نشوف كبار المسؤولين مثلا يؤيدون هذا المنحة من التفكير، كبار رجال الدين، كبار شيوخ العشائر، كبار لدرجة أنت كفرد تقول أنا شنو أريد أسوي يعني، ليش أقول اللي بقلبي وانكره يعني، خلوني ساكت أحسن. مثلا الرئيس نفسه يميل إليه. هنا أنا من أعترض مثلا بالميديا وكذا، قد يؤخذ علي ماذا؟ أنه أنا إنسان متشائم وسلبي ودائما أدور النجار ويعني بهذه الطريقة، مو أصل لمرحلة أنه ماذا؟ الفرد يصل لمرحلة أنه يشكك في نفسه، يقول أنا ربما جاي أبالغ ربما بهذه الطريقة. وهنا مشكلة التفكير الجماعي، هذا بمعنى أنه التفكير الجماعي أحيانا يحرمنا من نقد الأفكار، يحرمنا من تشخيص الأخطاء، مو بهذه الطريقة. يعني المجموعة أحيانا هي ما تقب معك كفرد، لكن هي ماذا؟ هي تخليك تشعر أنه اعتراضك بالحقيقة هو بشكل من الأشكال هو غير مرحب به.

0: أحبة المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

0: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: الموت وحيدا الوجه القاسي للعزلة الحديثة، ثلاثة أيام مرت من دون أن يسمع أحد عن فينسنت باستوري في شقته في برونكس. كان الممثل الأمريكي الذي عرفه الملايين باسم بيج بوسي في مسلسل آل سوبرانو قد مات وحيداً. لم يكن باستوري رجلاً مجهولاً اختفى في مدينة لا تعرفه، كان وجهاً مألوفاً لملايين المشاهدين وممثلاً ارتبط اسمه بواحد من أشهر المسلسلات التلفزيونية في العالم. ومع ذلك لم يكتشف موته إلا بعدما بدأ جيرانه يتساءلون عن غيابه. كان الرجل الذي عرفه الملايين رحل من دون أن يكون إلى جواره أحد. ربما تبدو قصة باستوري استثناء مؤلما، لكنها في الحقيقة تفتح الباب على واقع أوسع وأكثر قسوة، أناس يعيشون ويموتون وحدهم ولا يكتشف غيابهم إلا بعدما يصبح الصمت طويلا إلى درجة لا يمكن تجاهلها. مارلين مونرو التي كانت صورتها تملأ الشاشات والمجلات انتهت حياتها في منزلها وسط علاقات مضطربة وشعور عميق بالعزلة، لتظل وفاتها واحدة من أكثر النهايات وحدة وإثارة للأسئلة في تاريخ هوليوود. وفي فندق بنيويورك عاش نيكولا تسلا سنواته الأخيرة بعيداً على نحو متزايد عن العالم الذي احتفى بعبقريته قبل أن يعثر عليه ميتاً بمفرده. أما فينسنت فان كوخ فكانت عزلته أكثر تعقيداً، فقد ارتبطت حياته بصعوبات نفسية واجتماعية وعلاقات مضطربة، لكن اختزال قصته في صورة الفنان المجنون الوحيد يظلم حياة كاملة أكثر تعقيداً من تلك الصورة الشائعة. وهناك ويليام هولدن أحد نجوم هوليوود الكبار الذي أمضى سنواته الأخيرة بعيداً من وهج الشهرة، ولم تكتشف وفاته إلا بعد فترة. وبينهام أحد أشهر الكوميديين البريطانيين اختار في سنواته الأخيرة حياة شديدة الخصوصية بعيداً من الأضواء قبل أن يعثر عليه متوفاً في منزله. ثم هناك دييغو مارادونا الذي تبدو قصته مختلفة للوهلة الأولى، فقد كان في أيامه الأخيرة محاطاً بالأطباء والمساعدين والأشخاص من حوله، ومع ذلك تظل وفاته تطرح سؤالاً أكثر تعقيداً: هل يكفي أن يكون الناس حولنا حتى لا نكون وحيدين؟ هذه القصص لا يجمعها بالضرورة نوع واحد من الوحدة، ولا يمكن وضع أصحابها جميعاً في خانة واحدة فهناك من عاش عزلة اجتماعية ومن عانى اضطرابات في علاقاته، ومن ابتعد بنفسه عن الحياة العامة، ومن ظل محاطا بالناس لكنه افتقد ربما ذلك الشخص الذي يلاحظ غيابه حقا. لكن القاسم المشترك بينهما يكشف عن مفارقة لافتة قد تكون الحياة شديدة الامتلاء من الخارج، فيما يظل فيها مكان فارغ لا يراه أحد.

لا يعني الموت وحيدا بالضرورة أن صاحبه كان يعيش وحيدا، فالوحدة أكثر تعقيدا من مجرد عدد الأشخاص الموجودين حولنا. هناك من يعيش بمفرده ويشعر بالرضا والاختيار، وهناك من يعيش بلا أسرة أو شبكة اجتماعية قريبة، وهناك من لديه أبناء وشريك وأقارب لكنه يعيش بعيدا منهم عاطفيا، فلا يجد بينهم من يستطيع أن يتحدث إليه حقا أو أن يلاحظ تغيرا صغيرا في صمته وغيابه. وقد يكون الإنسان محاطا طوال اليوم بزملاء وأصدقاء ومعارف، لكنه لا يملك علاقة واحدة يشعر داخلها بأنه مفهوم أو محبوب أو ضروري. في المقابل، ليست كل عزلة مأساوية. بعض الناس يختارون الابتعاد عن الحياة الاجتماعية ويجدون في العزلة مساحة للهدوء والخصوصية والعمل والتأمل، لكن هناك عزلة أخرى لا يختارها الإنسان، تفرضها الشيخوخة أو المرض أو فقدان شريك الحياة أو الانفصال عن الأسرة أو الهجرة أو تغير الظروف التي كانت تمنحه شبكة من العلاقات. وقد يكون الشخص مشهورا

قد تبدو الشهرة نقيض الوحدة تماما، فالمشهور محاط بالمعجبين وتلاحقه الرسائل ويعرفه أناس لم يلتقوا بهم يوما. لكن كثرة الوجوه لا تعني بالضرورة كثرة العلاقات الحقيقية، وربما تكون الشهرة في بعض الحالات سببا في جعل العلاقة الإنسانية الطبيعية أكثر صعوبة. كيف يعرف الشخص المشهور أن من يقترب منه يريد صداقته هو لا صورته أو نفوذه أو ما يمكن أن تمنحه شهرته؟ وهكذا قد يحصل الإنسان على جمهور واسع لكنه يخسر أو يعجز عن بناء دائرة صغيرة من الأشخاص الذين يعرفونه بعيدا من الأضواء. يمكن للمشهور أن يتلقى آلاف الرسائل في يوم واحد، ومع ذلك لا يجد شخصا واحدا يتصل به كل مساء ليسأله ببساطة كيف حالك. حين يموت شخص وحيد يكون من السهل أن نبحث عن تفسير نفسي جاهز، ربما كان مكتئبا أو انعزل عن الآخرين أو لم يعد يرغب في التواصل. لكن العلم يتعامل بحذر أكبر مع هذه النقطة، فالعلاقة بين الوحدة والاكتئاب ليست طريقا باتجاه واحد، إذ وجد تحليل أجرته مجلة الاضطرابات العاطفية أنه يمكن للوحدة وأعراض الاكتئاب أن يكونا عاملا للتنبؤ بالآخر مع مرور الوقت، بما يشير إلى علاقة متبادلة أكثر من كون أحدهما سببا بسيطا للآخر.

وفي دراسة طويلة الأمد نشرتها مجلة إساءة معاملة المسنين وإهمالهم شملت آلاف الأشخاص الأكبر سناً، ظهرت العلاقة أيضاً في الاتجاهين مع دليل على أن الاكتئاب قد يكون أحياناً نقطة البداية التي تزيد لاحقاً من الشعور بالعزلة، وهذا قد يفسر كيف تبدأ الدائرة. يفقد الإنسان الدافع إلى التواصل، يقل خروجه من المنزل، تتراجع علاقاته تدريجاً، وربما تتفاقم مشكلة صحية أو نفسية أخرى، فيصبح العالم الاجتماعي أصغر فأصغر. لكن ذلك لا يعني أن كل شخص منعزل يعاني مرضاً نفسياً، ولا أن كل من يموت وحيداً كان مكتئباً. فالشيخوخة وفقدان الشريك والأمراض المزمنة وتقلص شبكة العلاقات وتغير ظروف الحياة كلها عوامل يمكن أن تزيد خطر الوحدة أيضاً. وتشير مراجعة منهجية للدراسات الطولية لدى كبار السن إلى أن فقدان الشريك وضيق الشبكة الاجتماعية وقلة النشاط الاجتماعي وتدهور الصحة والاكتئاب والمزاج المكتئب كلها ارتبطت بالوحدة بدرجات متفاوتة. لذلك فإن العثور على جثمان شخص بعد أيام لا يخبرنا وحده عن حالته النفسية قبل موته. ما نعرفه هو أنه كان بعيداً من الآخرين في لحظته الأخيرة. أما السبب وراء ذلك فقد يكون أكثر تعقيداً بكثير.

ربما لا يكون السؤال الأكثر إزعاجاً في قصص الموت وحيداً هو لماذا مات هذا الشخص بمفرده، بل كيف مر يوم أو يومان وربما أكثر من دون أن يلاحظ أحد غيابه. في مجتمعات تراجعت فيها أحياناً شبكات العائلة الممتدة ويعيش الناس بعيداً من أقاربهم، وقد لا يعرف الجيران بعضهم إلا بالاسم، يمكن للإنسان أن يختفي من الحياة اليومية للآخرين من دون أن يتوقف شيء حوله، وتزداد هذه المسافة حين تصبح العلاقات افتراضية في جزء منها، أو حين لا يعود العمل والحياة اليومية يتطلبان حضوراً منتظماً يجعل غياب الشخص

ملحوظا، لكن الوحدة ليست دائما فشلا اجتماعيا، وليست المشكلة في أن يعيش الإنسان وحده بقدر ما تكمن في أن يصبح غيابه غير ملحوظ. وتكتسب المسألة أهمية أكبر لأن الدراسات الواسعة تربط العزلة الاجتماعية والوحدة بارتفاع أخطار صحية والوفاة المبكرة. وإن كانت هذه الارتباطات لا تعني أن العزلة هي السبب المباشر في كل حالة، أن يموت الإنسان وحده لا يعني بالضرورة أنه عاش حياة تعيسة أو وحيدة. فبحسب مراجعة علمية منشورة في دورية علم الشيخوخة، هناك فرق بين العيش منفردا والعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة، وهي حالات قد تتداخل لكنها ليست الشيء نفسه. لذلك قد يعيش شخص بمفرده ويكون راضيا عن حياته وعلاقاته، بينما يشعر آخر بالوحدة على الرغم وجود أشخاص حوله.

قد يموت إنسان في منزله من دون أحد إلى جواره، لكنه لم يكن وحيداً طوال حياته، وقد يموت آخر محاطاً بعائلته بينما كان يشعر منذ سنوات بأن لا أحد يفهمه. وربما لهذا السبب تبدو وفاة المشهور وحيداً أكثر صدمة لنا، فالشهرة تخلق وهماً بأن من يعرفه الملايين لا يمكن أن يكون وحيداً. نحن نرى صوره، نعرف أعماله، ونشعر أحياناً أننا نعرفه، لكن تلك علاقة من طرف واحد. الجمهور يعرف المشهور، بينما لا يعرف المشهور جمهوره. في النهاية ربما لا يكون السؤال الأهم كيف مات مارادونا أو تسلا أو بيني هيل، ولا حتى هل كانوا وحدهم في لحظاتهم الأخيرة. فحين يأتي الموت لا يعود يهم الشخص الذي رحل إن كان حوله أحد أم لم يكن، فالألم الذي كان يمكن أن يشعر به الإنسان في وحدته ينتهي معه. الموت نفسه لا يعرف الوحدة، ولا يعرف من جلس إلى جوار صاحبه في اللحظة الأخيرة، لكن ما يستحق أن نتوقف عنده هو ما جاء قبل تلك اللحظة، الأيام والسنوات التي يمكن أن يعيش فيها الإنسان وهو يبتعد تدريجاً عن الآخرين، حتى يصبح غيابه أمراً لا يثير سؤالاً. وربما لهذا لا تتعلق القضية بالمشاهير وحدهم، بل تتمثل في ذلك السؤال البسيط الذي يكشف أحياناً عن حجم علاقتنا بالآخرين. من سيلاحظ غيابنا؟ من سينتبه لأننا لم نفتح الباب، ولم نرد على الهاتف، ولم نظهر في المكان الذي اعتدنا أن نكون فيه؟ قد لا يحتاج الإنسان إلى جمهور، ولا إلى عشرات الأصدقاء، ولا حتى إلى حياة اجتماعية صاخبة. ربما يحتاج فقط إلى شخص واحد يعرفه بما يكفي ليلاحظ أن شيئا ما ليس على ما يرام، ويسأل ببساطة: أين أنت؟

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: تايم سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: مع الوصول إلى موعد إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق والمحدد بنهاية سبتمبر أيلول الجاري، تقف البصرة عند أعتاب مرحلة تاريخية جديدة، مرحلة تضع قدرات منظومتها الأمنية والعسكرية على المحك، من تأمين شريط حدودي بري يمتد لمئات الكيلومترات مع دول الجوار إلى حماية 6 موانئ تجارية ونفطية تصدر ملايين البراميل يوميا، وتأمين أضخم الحقول النفطية العالمية كالرمال ومجنون. تتجه الأنظار نحو مدى جاهزية القطاعات الوطنية. أرقام رسمية تؤكد أن البصرة تستند اليوم إلى شبكة استخبارية وكاميرات مراقبة حديثة مغطاة بنسبة تجاور 90%، إلى جانب تعزيز الجاهزية البحرية والجوية لردع أي تهديد خارجي أو داخلي. لكن كيف تقرأ هذه الجاهزية ميدانيا وسياسيا وأمنيا من داخل البصرة؟ على المستوى الميداني والتنفيذي، تؤكد قيادة العمليات أن حماية الاستقرار المحلي والمجتمعي وصون الأمن القومي لدول الجوار مسؤولية تقع بالكامل على عاتق القوات العراقية الحامية للحدود وسيادة القانون. حول هذه الرسالة الحاسمة لحفظ الأمن والتعاون المجتمعي، نستمع إلى اللواء ركن أثير الربيعي قائد عمليات البصرة.
1: رسالتي إلى أهلي وناسي في محافظة البصرة الفيحاء، من أعلى سلطة الهرم نزولا إلى أصغر طفل في محافظة البصرة ومتاج على رأس قائد عمليات البصرة، وليحترم القانون وليطبق القانون، ولكن سأكون خير رادع على كل من تسول نفسه فيها يا سمح الله في الإمساس بالأمن المواطن، سواء بالأمن المجتمعي أو بالأمن الاقتصادي، أو يا سمح الله يحاول إثارة أعمال إرهابية مع الجوار للعراق. تعرف أن البصرة تحيطها دول الجوار، هي اللي هي دولة الكويت الشقيقة ودولة السعودية الشقيقة، وأيضا دولة جارة إيران الصديقة. فبالتالي أمن البصرة ومحافظة على أمن البصرة إن شاء الله يتحقق من خلال التعاون المشترك من بين المواطن وبين الجهاز الأمني.
0: هذا الإطمئنان الميداني تسنده السلطة التشريعية والتنفيذية المحلية في المحافظة. تشير البيانات المحلية إلى أن البصرة خصصت مبالغ مالية ضخمة لتعزيز المنظومات الأمنية والدعم اللوجستي وتوفير أجهزة سونار وتقنيات مراقبة للقيادات العسكرية، ما قلل الاعتماد على أي أطراف خارجية. عن هذا الاستقلال الأمني والاستقرار المتكامل يتحدث أسامة السعد، نائب رئيس مجلس محافظة البصرة.
2: قد لا يكون للبصرة يعني تواصل مستمر مع التحالف الدولي باعتبار ارتباطها مع الحكومة المركزية ووزارة الدفاع بالشكل الأساسي، يعني لكنه في ظل الحرب الإقليمية اللي قد تكون أقرب شيء لها هي البصرة، أكيد كان هنالك تدخل كبير يعني بالتواصل مع الحكومة المركزية والقيادات الأمنية اللي قد تكون في محافظة البصرة، لكنه تأثير بشكل كبير، لا يوجد تأثير بشكل كبير، لأنه إحنا الآن في ظل استقرار أمني بوجود قيادة شرطة البصرة، قيادة الحدود، قيادة القوى البحرية، وبعد التغييرات اللي صارت ونأمل أنه مع مرور الزمن قاعد تتحسن مستوى الفعالية لقياداتنا الأمنية، لأنه محافظة البصرة جهزت كل القوات الأمنية في محافظة البصرة بالعديد من المعدات والأجهزة الضرورية والكاميرات، وهذا من شأن اللي عزز الأمن والاستقرار في البصرة. فبالنتيجة يعني لا يوجد لدينا اعتماد كامل أو حتى جزئي بشكل بسيط على قوات التحالف الدولي.
0: تحليليا، يتفق الخبراء الأمنيون على أن النجاح الحالي في تطبيق الخطط الأمنية بالبصرة لم يأتي من فراغ، بل نتيجة إعادة هيكلة الانتشار وتفعيل الجهد الاستخباري والمعلوماتي، ما أدى إلى تراجع الخروقات الأمنية بنسب كبيرة وجعل الأخطاء الفردية تحت السيطرة. للوقوف على القراءة الأمنية للوضع الميداني، ننتقل إلى المحلل الأمني محمد الجزائري.
3: يعني في البدء اليوم الخطة الأمنية اللي تقريبا كل المحافظات اليوم تقوم بها يعني ناجحة بشكل كبير جدا، يعني لا يوجد هناك أي خروقات أمنية يعني نقدر نتحدث عنها، ولكن هناك نقدر نقول هفوات أمنية، وحتى هذه الهفوات الأمنية مسيطرة عليها بشكل كبير جدا. فبالتالي الأمور متجهة مثل ما قلنا لإعادة يعني أو في نفس الوقت لتقوية تركيز أداء المهمات الأمنية، وفي نفس الوقت تنشيط الوضع الأمني بالشكل الذي يرضي الجميع.
0: يتدفق من أراضيها ومياهها ملايين البراميل من النفط الخام نحو الأسواق العالمية، وتعمل على أراضيها عشرات الشركات الاستثمارية والأجنبية الكبرى، لذا فإن استقرارها هو شرط أساسي لقوة الاقتصاد العراقي برمته عن بيئة الاستثمار الآمنة وأهمية استقرار البصرة للعراق أجمع. يوضح عماد المطوري عضو مجلسها:
4: حقيقة البصرة يعني هي روح العراق، بالتالي اليوم البصرة تنعم يعني من جنوب البصرة إلى شمالها، كل الشركات على مستوى العالم هم اليوم يعملون بالبصرة، شركات نفطية بالموانئ، الاهتمام الأمني، هذه الشركات تريد أمان، تريد استقرار. أكو جهود مكثفة سواء متابعة القائد العام للقوات المسلحة السيد رئيس الوزراء، محافظ البصرة على اعتبار هو رئيس اللجنة الأمنية والمسؤول عن الأمن المحافظة، قيادات عملية البصرة، قيادة الشرطة، كل الجهود ليس جهود محلية بالبصرة فقط، وإنما الجهود على مستوى العراق يهتم بالبصرة، يعني البصرة هي روح العراق. بالتالي هنا اليوم انخلق جو أمن، جو استقرار، البصرة بيئة آمنة للاستثمار، رؤوس الأموال اللي راح تضع بالبصرة هنا محل اطمئنان ومحل أمان، لأن ما ممكن أنه الاستقرار الأمني بالبصرة يهتز، إذا اهتز الاستقرار الأمني بالبصرة العراق كله يتأثر.
0: تطوى مرحلة من الوجود العسكري الأجنبي في العراق، وتفتح صفحات جديدة تتكئ فيها البصرة على سواعد أبنائها وجاهزية مؤسساتها العسكرية بين حدود برية مؤمنة ومياه إقليمية تحرسها القوة البحرية العراقية وحقول نفطية تنبض بالحياة. تخوض البصرة معركة السيادة والبناء بنجاح، مبرهنة أن أرض العراق أقدر على حماية مقدراتها وصون أمن جوارها.
5: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفات.

0: ولا كشموخها أهلا، كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها لكم، يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها، سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم

فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا المقطع من الآية الكريمة يتضمن مجموعة من البحوث الهامة أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. الميراث في الواقع يدخل بالفقه الاقتصادي في القرآن الكريم، لأن نظرية الميراث أو بتعبير آخر الأحكام المتعلقة بالميراث هي جزء من أحكام التوزيع. كان احنا عندنا أبواب الاقتصاد التقليدية الإنتاج التوزيع التداول والتشوير إلى غيرها من الأبواب، بس باب التوزيع طبعا كل مذهب اقتصادي إلى طريقة في التوزيع. الاقتصاد الإسلامي طريقته بالتوزيع أيضا متميزة عن باقي أنواع الاقتصاد المعاصر، وجزء من الاقتصاد الإسلامي هو مسألة التوزيع، توزيع الثروة. طبعا الإسلام عنده وجهة نظر أن الثروة لازم تأخذ طريق حد معقول، يعني لا تتضخم تضخم يؤدي إلى نتائج وخيمة، إنما تكون في ثروة معقولة يعني. طبعا يعالجها عن عدة طرق، وطريقة من الطرق اللي يعالجها بها مسألة الميراث. ليه؟ هذا الموضوع قد يكون إلى مجال آخر في البحث. بس هناك نقاط تعنيني بالآية، ما أريد أبين أولا وجهة نظر المشرع الإسلامي أن الرجل يأخذ حصتين والمرأة تأخذ حصة، أعتقد هذا الموضوع واضح مشبع، بس راح نمر بنقاط تهمنا بهذه الآية الكريمة وهي في صلب الآية، لأن الآية الواقع بها مواضيع هواية. خلينا ناخذ فكرة عن الميراث قبل الإسلام شلون كان، ومن هنا الإسلام شلون أصبح. التوارث قبل الإسلام كان يتم على ثلاثة أسباب. السبب الأول النسب، لكن النسب مو مطلقا، يعني الأب يورث ابنه افرض زين، لكن نائبا يورث الذكر دون الأنثى، بل البنت ما يعطوها ميراث، ومو بس البنت، الولد الذكر الصغير اللي بعده مو بالغ أيضا ما يعطوه ميراث. ليش؟ لأن هم يقولون إحنا الميراث نعطيه لمن يطاعن بالرماح ويذود عن الحريم، اللي يقدر يمسك له رمح وسيف ويطلع يقاتل هذا نعطيه ميراث، يقدر يدافع عن ميراثه ويقدر يجوده. أما المرأة يعتبروها كائن ضعيف، وأما الصبي هذا بعد ما له قدرة على حمل السلاح والقتال، وإذا كان كذلك ما كان يطلب ميراث. صغير لا ميراث له، والبنت لا ميراث لها، إنما الولد الكبير هو الذي يأخذ الميراث. طيب هذا سبب من أسباب التوارث بالجاهلية. السبب الثاني من أسباب التوارث كان المعاهدة. يجي واحد مثلا ينزل لك حي من الاحياء، مو من العشيره او من العشيره، يجي يقول له انا اعاهدك، نسوي بيناتنا معاهده، دمي دمك، ارثك وترثني، عاهدني على هذا، يعاهد عليه، فاذا مات احدهما يرثه الاخر، ياخذ ميراث. هذا ايضا سبب من اسباب التوارث اللي كانت عندهم بالجاهلية قبل الاسلام. السبب الثالث من اسباب التوارث التبني،
مثلا واحد ما يعيش لولد او لا هو لغرض انساني مو لمسألة ما يعيش لولد لا عنده اولاد لكن مثلا شاف لطفل وصار يتبنى له الطفل صار يعطيه اسمه ويتبناه لما يتبناه يجري عليه احكام نفس الابن الحقيقي عينا يعطيه ميراث حتى اذا ما عنده ولد غيره هو الذي ياخذ الميراث هاي ثلاث اقسام بالجاهليه كان يدور عليها نظام الميراث نظام الميراث الى هؤلاء الثلاث طيب اجى الاسلام لما اجى الاسلام بادئ ذي بدء اجى الى نظريه العهد هاي اللي يقول له دمي دمك اعاهدك وتعاهدني واذا مات ورثه هاي خطاها مؤقتا اقرها هذه اقرها زين واقر الوضعيه كما كانت عليه اول الامر واضاف لها شيئين شنو الشيئين اولا التوارث بالاخاء التوارث بالاخاء كانه النبي صلى الله عليه واله في مرحلة من المراحل جمع المسلمين فآخى ما بينهم قام يجيب المسلم يؤاخيه مع مسلم آخر مثلا آخى بين عمر وأبي بكر وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان وبين طلحة والزبير وبين أبي ذر وسلمان آخى بين الصحابة كل اثنين سواهم أخوة جمعهما ولذلك يقولون المؤرخين ترك عليا ولم يؤاخر يقول اقبلت وعيناي تصفحان دموعا قلت له يا رسول الله روحي فداك اراك اخيت بين اصحابك وتركتني انا شو ما اخيتني مع احد قال انما ادخرتك لنفسي انت اخي في الدنيا والاخره أنت أخي في الدنيا والآخرة حتى كررها ثلاثا هذا المعنى اللي يشير إلى أحد الأدباء يقول لو رأى مثله النبي لآخاه وإلا فأخطأ الانتقاد ومن هنا كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه المعنى يعد في أحد مناقبه كان يعتبر مصدر فخر له زين المسألة لما صار هذا موضوع الإخاء موضوع التآخي صار مبدئيا أول الإسلام من جملة أسباب التوارث من جملة أسباب التوارث التوارث بالإخاء سألني شوية ترى الموضوع مهم يكون يشرد ذهنك لأن عندي بنقاط مهمة ستمر علينا نبهي أولا أعطيك فكرة عن الميراث حتى نتنبه إلى النقاط الحساسة دي زين اولا الاخاء ثانيا من بعد الاخاء يعني هذا كان سبب من اسباب التوارث في بدء الاسلام ثانيا من اسباب التوارث في بدء الاسلام كان التوارث بالهجرة يعني اذا مسلم عند وريث مسلم اخر مثلا اخو ويا اخو هذا اخوه اذا مات والاخو مو مهاجر يعني ظل بمكة ما هاجر الى المدينة ما انتقل ويا المسلمين وعند اخو راح للمدينة ومات بالمدينة هل يرثه ام لا لا ما يرثه لان الميراث ولاية والله عز وجل قطع ولاية المسلمين الذين لم يهاجروا التفت في الآية بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا لأن الآية قطعت أسباب الولاية كلها ومن جملة أسباب الولاية الميراث إذن هذه النقطة الأخيرة صارت بها حادثة للإمام موسى بن جعفر مع هارون الرشيد في بلاد هارون الرشيد كأنه هارون الرشيد استدعى الإمام إلى بغداد استدعى الإمام موسى بن جعفر
وخلاها تقريبا شهر يجوا الى باب البلاد ويقولوا له انشغل اليوم الخليفة. من بعد شهر ادخلوا عليه. طبعا الامام يعرف ان هذا اسلوب متعمد مقصود به اتعابه وتعريضه الى الهوان. اساليب يعني دنيها مكشوفة. من بعد الشهر دخل الامام. لما دخل رفع رأسه اليه. قال له يا موسى خليفتان في الارض يجبى اليهما الخراج ويطيعهما الناس. قال الامام اني اعيدك بالله ان تبوء باثمي واثمك. هذا اللي يقوله ما الى نصيب من الصحابة. انا ما يجبى الى الخراج ولا يطيعون الناس الحكم انت بيدك. انا نمط اطاعتك غير نمط اطاعتك. واحد يعتقد بي يجي يسألني مسألة شرعية شيء اخر. انت اطاعتك شيء اخر. انت ولي امر. بيدك تدير شؤون. انا ما اتلا. قال لي زين انا عندي اسئلة اريد ان اسألك بها. قال له على ان بشرط واحد. قال له ما هو? قال له على ان تترك التقية التي عرفتم بها. فقال الامام قال له احنا التقية ما نشتريها مشتهاية. مو فرد اكل احنا نشتريها التقية. التقية تفرضها علينا ظروف. اذا تتعاملون ويانا معاملة اوادي نعم كن شريفين معاكم. اما اذا تستعمل وياي المخلب والنار وتشفر علي السيف اقدر استعمل وياك غير التقية يسوي لك. شنو يعني الطريقة? جي بس انا هي الواقع هالنقطة شوفها هاي نقطة التقية. لما يكتبون بها خصوص مؤرخ المذاهب الاسلامية الاخرى. مذولة مؤرخ المذاهب الاسلامية ما تعرضوا الى نفس الضغوط اللي تعرضوا على الاشياء. بل لذلك تلقى يقول ويجول هذا يدوي. لان ما متعرضة للوضعية اللي تعرضوا لها ذولا. لو متعرضة للوضعية اللي تعرضوا لها ذولا لكان كلامه يختلف. ومع ذلك هي باجماع المذاهب الاسلامية مشرعة بالقرآن الكريم ومشرعة بالسنة النبوية الشريفة. وانها عمل مشروع يحكمه الدين. زين? لحفظ النفس وحفظ الدم. بس دول يهرجون بها على الشيعة. بانهم كانوا عندهم هالفكرة هاي. هي الفكرة ما مو مشتهاية. ارجوك انا لما واحد يطيح له بين مجموعة يتعاملون بالمخلب وبالنار. بيقدر الان الشاهد الان احنا بالقرن العشرين. تقدر انت الان تقدر تبدي لك رأي من الآراء الدينية انت حربي محاكم تبكيش على رأسك الى الآن. لين? ما تقدر اذا عندك وجهة نظر ما تشرح هذا. نسأل اذا لون يعني ماكو فد واحد يعني مترهيب يحكي مترهيب. قال لي انا اقول لك شيء. قال لا بلا. قال لي اذا تتعامل وياي من منطلق قوة طبعا انا اكلمك بالتقية. واذا لا تتعلم وتتعامل وياي من منطلق مساواة. لا انا اكلمك بصراحة. قلت لي اجيبك. تؤمنني? قال نعم. فضل. اجهل اللي تريده. قال نعم. اولا انا اسألك. قال بلى. قال لماذا? لماذا ادعيتم انكم اقرب الى رسول الله منا? والحال احنا اولاد عم العباس وانتوا اولاد عم ابو طالب. اثنينهم اعمامه. هذا عم النبي وهذا عم النبي. انتوا اولاد واحد واحنا اولاد واحد. ايش معنى انتوا تقولون احنا اقرب? قال له انا اقول لك عبد الله والد النبي زين وابو طالب والد امام علي اخوه اشقاء لام ولاب. والعباس امه اجنبيه. وما قال للإمام هم أمة مملوكة أمتان. زين? قال له أمة أجنبية. وطبعا الأخو الشقيق غير الأخو اللي يكون من أم أخرى. زين? رأى أخوه اسمه أخوه. لكن هذا يعتبر أقرب. والشارع المقدس يطيع أحكام. نعم تلتقي مع الناحية. ولذلك كنا احنا أقرب. قال له. سؤال آخر. قال له بلى. قال لي لماذا ادعيتم بانكم ابناء رسول الله? والحال انتم اولاد عم
نحن أولاد عم. زين؟ اسمعنا إلى أن تقولون أن نحن أبناء رسول الله. قلتوا أولاد عم وإحنا أولاد عم. من أين أنتم صرتوا أبناء؟ قال الإمام أنا ما أجيبك بس أسألك سؤال. قال بلى. إلا الآن لو بعث رسول الله صلى الله عليه وآله حي وصار بناها يخطب وحدة من بناتك الزوج هي أو لا؟ قال الإمام بلى. قال هارون بلى أزوج هي وأفتكر هذا سبب. قال إن أنا لو خطب مني وحدة من بناتي يسعني أقدر أزوجه؟ ها؟ قال لا. قال ليش؟ قال طبعا محرم على ابنه وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم انت من صلبك وبنتك ما تدري عليه. قال اذا تعرف ليش تقول لي انت ليش تقول احنا ابناء رسول الله؟ اذا انا عارف ان انت بل عارف ايش معنى تنكر علي؟ ليش تنكر علي الانتماء الى واني ابنه؟ قال لين سؤال. قال بلى. قال لماذا ادعيتم انكم ورثتم رسول الله من دوننا؟ ليش تدعون انكم انتم ورثتم النبي؟ والحال العام يحجب ابن العام. العام يحجب ابن العام. يعني اذا واحد مات وخلف ولد صلبي افرض وخلف ابن ابن. زين؟ هل ابن الابن يشاركه او لا؟ ساهي راح تجينا المسألة ان شاء الله خلال البحث. هي مسألة انسانية ومهمة واستعرض لك ادلتها. زين؟ قال العام يحجب ابن العام. اذا واحد ابن صلبي غير ابن الابن. قال الامام هاي مال ابن صلبي وابن الابن انت منين جايبه؟ اذا واحد عنده ولد الواحد اللي عنده ولد نعم الولد هو اللي يرث ابوه غير الولد ما اله. زين؟ انتوا الميراث اللي اجاكم ما اجاكم انتوا ما تطالبون بميراث عبد المطلب يطالبون ميراث النبي. زين؟ طالبون بميراث رسول الله. رسول الله من ماتش عنده فاطمة وعند عم العباس ابن عبد المطلب وعند ابن عم علي ابن ابي طالب. علي ابن طالب ما طلب الميراث لنفسه. ما جاي طالب ميراث إله. جاي طالب بميراث. قال علي ابن ابي طالب ما طلب بالميراث إله. طلب بالميراث لفاطمة. فاطمة بنت النبي. النبي لما مات عنده ولد صلبي بنت فاطمة وعم العباس. العم هنا ما له علاقة يعني ما يستحق شيء إلا على نظرية العصبة. نظرية العصبة الشافعية شنو دليلها خلال البحث؟ زين؟ قال رأي الإمام علي أنت شنو رأيك بالحديث الوارد عن النبي علي وأنا أخبركم بعدي؟ قال هذا حديث صحيح ومن جملة من يروي جدي عبد الله بن عباس. قال يعني شنو معنى أخبركم؟ قال أخبركم يعني أعرفكم بالحلال والحرام. فضل هذا رأي علي بن طالب أن الولد الصلبي إذا انوجد ليس لأحد ميراث مع وجود الولد الصلبي إلا للأبوين. لأن الأبوين برتبة واحدة مع الولد. لأن كلاهما يتقرب إلى الميت بنفس السبب. هذا أبوها يعني ماكو واسطة. هذا أبوها لابنه. اثنين برتبة واحدة. بس فما عمي العباس ما إلى علاقة هنا بالميراث. أي من ناحية قال له شيء ثاني بعد أكو. قال له شنو الشيء الثاني؟ قال له ما تفعل اذا اقول لك بي؟ قال لا. قال له عمي العباس حتى لو على نظرية العصبة لو فرضنا على نظرية العصبة عمي العباس ما يستاهل ما يستحق الميراث. قال له ليش؟ قال له مو القرآن يقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وعمي العباس أسلم وما هاجر فقطع الله ولايته عنه. يقول احولت عينا هارون والتفت اليه قال يا موسى هل افتيت احدا من اعدائنا بهذه المساله؟ قال لا. قال والله لئن خرجت من فمك ليفارقن راسك بدنك. ومع ذلك يقول لي ليش تكذب التقييم؟ هاي اللغه مالتك فيها هذه وبيدك السيف وبيدك كل شيء تتمرجلك على واحد اعجل. ها؟ ليش تنتظر من عند العجل في جوابك؟ جوابك هذا السؤال. المسألة إذن أعود للموضوع. فهمنا أسباب التوارث شنو كانت بالجاهلية؟
أسباب التوارث كانت النسب للذكور دون الأناث والكبار دون الصغار. واحدة. السبب الثاني العهد. السبب الثالث التبني. إذا الإسلام أضاف سببين مبدئيا أول الأمر. السبب الأول اللي أضاف سبب الإخاء. والسبب الثاني اللي أضاف سبب الهجرة. هاي الأسباب كلها من بعد ذلك إجا الإمام الميراث ألغاها. ليش يا آية ألغتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم وأولو الأرحام بعضهم أولى لبعض في كتاب الله. شلون النسب يقوم على أي شيء؟ الميراث يقوم على أمرين، على النسب وعلى السبب. السبب شنو؟ زواج وولاء. في تفصيل بالولاء لا يتسع المقام، بس خلي أذكر لك الآن كيف اجت الآية الكريمة تعالج الجانب. نبهي. يوصيكم الله في أولادكم. أولا هنا يوصي بمعنى يأمر. الوصية هنا أمر، أمر واجب استفاد من الوجوب. شلون؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به. وصاكم يعني أمركم. القرآن الكريم يستعمل الوصية بمعنى الأمر. فلما يقول يوصيكم يعني يأمركم، كأنه يلطفها للعبارة. الله عز وجل معروف ما يصدر منه أمر، لأن الأمر إذا إجا من العالي للداني يحمل على الأمر، إذا إجا من المساوي للمساوي ينحمل على الرجاء، على الالتماس، على أمر من الله تبارك وتعالى. طيب، يوصيكم الله في أولادكم. للذكر الولد شنو؟ الولد طبعا ما نمي إلى الأب بالولادة. شايف؟ ما نمي إلى الأب بالولادة. على فكرة لفت نظرك ترى مع الأسف بعض كتب الفقه الإسلامي تفرج علينا أنه الزواج المنقطع ما بي ميراث. منو قال ما بي ميراث؟ بالعكس إذا ولد لولد يرث مثل ما يرثون باقي الأولاد. هذا بيقول لك ترى مع شديد الأسف كثير من التهريج أكو. وإن كان أنا المسألة والله ما أشتهي أتعرضها هاي دائما. يعني هالمسألة بالذات ما أشتهي أتعرضها لأنه مو محل اختلاف أولا، وما يعني في واقع الأمر أصبح الكلام بها عبث مثل غيرها. لأنه يتأكد لون من الإصرار عليها، لون من التأكيد. الغرض أن للذكر مثل يعني الولد اللي ينمى لك بالولادة. الولد اللي ينمى لك بالولادة، بس يا ولادة، الولادة الشرعية، نبهي، ولادة زائدا قيد الشرعية. شلون زائدا قيد الشرعية؟ يعني لو رجل الآن يزني يطلع عنده ولد من الزنا، هل يرثه الولد؟ هو ولد حقيقة، ولد متولد من عنده، منفصل من عنده، ابنه، لكنه شرعا ما يعتبر ابنه، لأن ما يجى عن طريق علاقة شرعية، يجى عن طريق علاقة آثمة، علاقة سفاح. في هالحالة يرث؟ لا، ما يرث. ما يرث. إذن وجهة نظر الشارع شنو؟ وجهة نظر الشارع أن يكون الولد اللي جاي عن علاقة شرعية. ولهذا إذا كان الولد بنت، كثير من الفقهاء يقول هاي تصبح حكم حكم الأجنبية، يقدر يتزوجها نفس أبوها، يقدر يتزوجها. قال ليه؟ لأنه ما تعتبر ولد شرعي، لكنه احنا فقهاءنا كلهم إلا قليل يعني يقولون أن ما يجوز زواج، لأن هاي بنت، تمام ما تصبح حتى الميراث، لكن هاي بنته ما يمكن أن يتزوجها. على كل حال أنا خطر الموضوع سبق أن عرضت لهذا. الولد اللي بالولادة إما أن يكون ذكر أو أنثى. طبعا للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة أعتقد واضح فلسفتها، لأنه التنظيم المالي للأسرة في ظل التشريع الإسلامي يحمل الأعباء المالية على عاتق الرجل. المرأة ما مسؤولة عن شيء، كل الأعباء المالية مسؤولة عن الرجل، فالرجل مهما يأخذ هو يصرف على المرأة. المرأة الواقع هي الرافعة عندما تأخذ سام ويأخذ وسامين، لأنها ما مسؤولة عن نفقة بشيء أبدا. كل النفقات الاجتماعية والأدبية الواجب منها وغير الواجب على عاتق الرجل.
الذكر مثل حظ الانثيين النقطه اللي اريدها، فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. عشان نسمي نساء فوق اثنتين يعني شنو؟ يعني اذا صار من اثنين فصاعد. وانت عبد الله بن عباس رضي الله عليه خالد يقول يعني نساء فوق اثنتين يعني الثنين ما يستحقن الثلثين، يستحقن النصف شوية، لكن اذا ثلاثة يلا يستحقن الثلثين، لان القرآن قال بين كنا نساء، والنساء للجمع زين يخالفوا المسلمين بصورة عامة، يعني بس هو يشيل بهذا الرأي، مسلمين يقولون ان اثنين فصاعد ياخذن الثلثين، ليش ياخذنهن؟ بالفرض. شلون يعني بالفرض؟ يعني القرآن فرض ان فلهن ثلثا ما ترك، هاي فريضة، فريضة الى اذا من نساء عنده مات وخلف بنات اثنين ياخذن ثلثين، زين؟ واذا خلف بنت واحدة فلها النصف، وان كانت واحدة فلها النصف. هاي شنو نسميه؟ نسميه الميراث بالفريضة، يعني فرض لها القرآن ثلثين هنا وهنا نصف، الباقي وين يروح؟ الباقي عند المذاهب الإسلامية يستندون إلى رواية عن طاووس. شنو هي رواية طاووس؟ رواية طاووس ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولي عصبة ذكر. يعني يقول الفرائض اللي ذكرها القرآن اعطوها لأهلها، اللي ذكر لهم القرآن مثل الأم مثلا ذكر لها فريضة، البنت ذكر لها فريضة، البنتين ذكرين فريضة، واللي يجود الطول يقول للعصبة للذكور دون الأناث، للذكور. يعني بحيث إذا أفرض واحد عنده بنات اثنين وعنده أخو أخت، الباقي يطول البنات الاثنين والباقي يطول الأخو، الأخت ما يطول شيء. ليش؟ ما سمعنا في رتبة واحدة. زين؟ شنو الاستناد على هذا اللي يقول عصبة ذكر؟ الاستناد هاي الرواية. طاووس شنو؟ طبعا أنا ما أريد الرجل ما أتحدى عليه، لكن طاووس معروف بالكذب. نقبل إيه؟ ما نقبل رواية إحنا. زين؟ وحتى هو هذا الرجل مع أنه معروف بالكذب، زين؟ حتى هو نفسه نفى الرواية عنه. واللي يحب أكو نقض الوشيعة لسيد محسن الأمين قدس الله روحه، سيد محسن يذكر عدة روايات من المذاهب الإسلامية الأخرى عن طاووس، يقول أنا هذا القول مقيد، ما قلته، نسبه إلي، ألقاه الشيطان على لسان من نسبه إلي، وإلا أنا ما قايل هذا القول أبدا. يحب شوف الروايات في كتاب نقض الوشيعة في باب الميراث. زين؟ المسألة المذاهب الإسلامية يعتمدون على هالرواية، يعتمدون على رواية طاووس. أما عندنا عندنا لا، نطي البنت البنتين نطيهن ثلثين بالفرض. ليش؟ لأنه القرآن ما ذكر الباقيين، لكن إيش قال؟ قال وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، والشكل فإحنا نرجع لقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، الباقي نشيل أيوة نطيهم إياه، البنت نطيها نص بالفرض ونص بالرد، نشيل التركة كلها نطيها للبنت، والبنتين نطيها ثلثين بالفرض وثلث ليش بالرد. زين، أكو المذاهب الإسلامية عندهم شيء من هالقبيل مثل هذا؟ نعم عندهم. شوفوا الحنفية والحنابل، الآن إذا واحد مات وخلى بنت وماكو والد غيرها، يعني ما عندهم عصبة، ماكو أقارب غيرها، الحنفية يشيلون النص يطلوا بها فريضة والنص الثاني يطلوا بها فرضة عينا مثلنا. والحنابل كذلك إذا مثلا مات وعنده بنات اثنين وما عنده أقارب، ما عنده عصبة، يشيلون أيضا الثلثين بالفرض والثلث الأخير بالرد يطلوا بها. مع العلم الآية تقول لهن ثلثا، وكل الواحدة فلها النص، زين؟ مع ذلك هم يقولون حيث ما أكو عصبة يرجعوا عليها بالرد. إذن المسألة إلها نظائر عند المذاهب الإسلامية، وإحنا نرجع بها، نرجع بها علما، نرجع بها إلى فقه القرآن بالذات، لأن القرآن يقول وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وما أكو واحد أنا أولى بي من ابني، ف
لك واحد ولا بين بنت، شنو قال لي بنت؟ ها انا اشيل حقها اشلطيها بد واحد ولا بين عمي او خالي، انا ممكن انا اشرب حقي، لكنه هاي حقها الطبيعي اشيل حقها لها واعطيها. فاذا احنا نجتهد في هذا التوجيه على القران الكريم، والمذاهب الاسلاميه يستندون على روايه هنا وردت عن طاووس. ولولا ذلك يعني لو كان هذا الرجل مبين، يعني لو كان الرجل ممن يوثق، لا كنا ناخذ بروايته وكنا نرتب اثر على روايته، لكن لانه غير موثق فاحنا نضطر نرجع بالنصف الباقي وبالثلث الباقي بالرد الرجعه الى اهله الى اصحاب الشهام اصحاب الفضائل. طيب التفت الايه الكريمه، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحده فلهن نصف. عندنا البحث الثاني، البحث الثاني ارجو ان تنتبه له ايضا مهم، ان ابن الابن الان واحد يموت ويخلف ولد وابن ابن، المفروض واحد عنده اولاد اثنين، واحد يتزوج منهم خطف ولد ومات، مات في حياة ابوه فشغل ظل ابنه، هذا لما يموت الجد عنده ولد صلبي وعنده ابن ابنه، ابن الابن ما يستحق من الميراث. ليش ما يستحق من الميراث؟ ايش معنى؟ مع العلم اذا رجعنا للقران الكريم ابن الابن يسمى ولد، سواء ابن ابنك او ابن بنتك شرعا يسمى ولد. شلون؟ والقران الكريم يخاطبنا يا بني ادم، شد احنا بيننا وبين ادم؟ ها؟ مع ذلك القران يكلمنا يقول يا بني ادم، اذا احنا ابن ابناء حقيقه. مو القران يقول يا بني اسرائيل، شد اكو احفاد اسرائيل؟ مع ذلك القران يقولهم يعتبرهم ابناء. مو يقول وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، فيعتبر ابن الابن داخل بها قطعا. اذا قطعا ابن الابن يسمى ولد حقيقة، يسمى ولد حقيقة ويستحق الميراث. يوصيكم الله في اولاد يسمى هذا ولد. ليش اذا ما ينعطى؟ شنو السبب ان ابن الابن ها لا يعطى من الميراث شيء؟ شلون؟ ليش؟ ناكو مذهبين، المذهب الاول يقول ان المذهب الاول مذهب تقريبا يستند على اصول الفن، يعني على اصول الفقه. كيف؟ احنا عندنا المشترك، اللفظ المشترك ما يستعمل في معنيه مره واحده عند كل الاصوليين وبشرنا. شلون؟ انا اضرب لك مثلا، يعني افرض لفظه عين، لفظه عين لفظه مشتركه، لفظه عين الركبه اسمها عين، وعين الماء النابعة اسمها عين، والعين الباصرة اسمها عين. فلما تيجي لفظة عين بالقرآن مثلا، أنا يهل يعين لي المراد، يعين لي المراد القرينة. شنو القرينة؟ مثلا واحد لما يقول اشربت ماء من العين، طبعا مو معناه اشربت ماء من الركبة ولا اشربت ماء من العين الباصرة، يعني خبط ماء من العين النابعة، أكو قرينة. زين؟ قرينة هي تعين المراد. فالمشترك ما يستعمل في كل معانيه أو في كلا معنيه، إنما يستعمل في معنى واحد بمساعدة القرينة. فهنا الولد الأغلب يقولون أكو بيه انصراف. شنو معنى الانصراف؟ يعني لما القرآن يقول يوصيكم الله بأبنائكم ينصرف إلى الولد الصلبي، يعني الذهن رأسا ينتقل للولد الصلبي. ابن الابن ما يسميه ولد، يعني ما ينتقل الى الذهن. الانصاف القرينة تعين ان القرآن يريد به الولد الصلبي. الواقع هذا الدليل على وجاهته لا يعتبر ناقض، زين؟ انما اللي محل الاعتماد شنو؟ محل الاعتماد ان الروايات هي اللي وضحت، يعني عندنا السنة النبوية الشريفة. شنو وظيفة السنة؟ السنة من جملة وظائفها تبيين المجمل. الآية إذا تيجي مجملة معناها مجمل، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يشرح بها المعنى.
تيجي السنة النبوية تشرح لي المعنى. مثلا القرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بس ما قال لي القرآن لما قال أقيموا الصلاة مثلا الظهر الشمر ركعة ما قال لي. المغرب الشمر ركعة ما قال لي. ولما قال لي آتوا الزكاة ما قال لي مثلا البقر سقط عليها زكاة. الغنم سقط عليها مثلا الزرع إذا كان مثلا ينشق بواسطة أو ينشق رأسا سقط عليها. ما قال لي هذا. من اللي شرحت لي اياها؟ شرحت السنة. قول النبي صلى الله عليه واله فعله وتقريره هذا هو اللي شرح لي اياها. كذلك ان الآية بها إجمال يوصيكم الله في أولادكم. ابن اليمين يعتبر ولد. لكن هل الإطلاق يشمله أو لا؟ يقولون ما يشمل الإطلاق لوجوه.

0: مش حاجه في علاقتين تاخرنا يعني من الحصه اللي كانت الابوين فيها سيدنا بشمة. كما يقول بعض الناس هكذا فعلا كثير من الناس على اعرف جماعه من الناس توفوا ابنائهم في حياتهم اجوا الابناء ابنائهم فرضوا لهم عينا نفس الحصه اللي الله عز وجل فرضها لهم تعالى قتل هو اشيل انا الحصه انطي احسن هذا الجزء لا في محرج رعاه الواقع اكو اكو احيانا هناك يسوي له جو بعد فنجان شنو الجو بعد تعالوا الان الايمانيه انتوا ليش ما تقطون المراه من الارض شيء ليش ما تقطوها من الارض شيء ما تقطوها بالميراث من الارض يا اخي انا مش داعي مو مش داعي يعني دليل الدليل قال لي المراه ما ترث الا بالعقار اما الارض انت تجي تقول هاي خطيه ضعيفه ماكو مانع سجلها انت بحياتك كل مشكله ما ليش تدير لك جو بعد ليش تسوي هذا المشكله ماكو مشكله ترى ان هذه مستحقه امرأة طيبة مريحتك وخادمتك وانسانة طيبة وجدانك اذا يحركك في نفس الوقت انت تقوم لها بخطوة تنطيها ما تستحق بحياتك تقدر حياتك تنظم لها شيء تعطيها شيء اللي تفيدك اما تجي تقول لي ليش انا ما من حقي اعترف على حكم الله عز وجل اذا ابن لابن ابن لابن ولد ولد حقيقة يعني مو ولد مجاز لا ولد حقيقة لكنه ما يرث ليش لأن أبوه مات المتقرب به مات بالمتقرب به أنا أعطف عليه أقدر أعطف عليه لأنه الأدلة من الخارج بينت لي أن هذا الإطلاق مو على ما يبقى وإنما يقيد بالرواية أي اثنين البحث الثاني وهو أهمها أن الآية في قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية والأمر يشمل الناس كافة الأنبياء وغير الأنبياء ليش صار الأنبياء ما يورثون كيف من أين جاء هذا الكلام طبعا إجا من رواية الخليفة الأول نحن معاشر الأنبياء لا نورث الواقع فقهاء الإمامية لما يمرون بهذه المسألة يقولون أولا الآية الكريمة بها إطلاق عام بها عموم هذا العموم شنو منين جاي بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أي تشمل النبي وغير النبي العموم منين يتخصص ليش خصص به شنو شوي هاي نقطة فنية خل أقرب لك إلى ذهنك المعنى بها حتى تشايرني في فهمها يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هاي الألف واللام ما للعقود هاي الألف واللام نعم للعموم كل عقد يجب الوفاء به زين الربا عقد من العقود الربا واحد يجي الواحد يعقد له عقد ويا يقول له اعطيك العشره الى شهر 15 لان هل يجب الوفاء بالعقد هنا؟ لا ليش ما يجب؟ لان اكو دليل يتخصص العموم يعني قال كل العقود الوفاء بها الا الربا واحل الله البيع وحرم الربا او مثلا النبي قال الربا حرام زين؟ فلنجي الى هذا العموم هذا العموم شنو اللي خصصه؟ القرآن يخاطب الناس كلهم يقول لهم أن اللي عنده ولد يرثه ليش صاروا الأنبياء ما يرثون منين يجي ليش طلعوا الأنبياء من العموم طلعوا بالرواية الوحدة يا الرواية رواية الخليفة الأول نحن معاشر الأنبياء لا نورث إلى هنا نسأل نقول إحنا عندنا الإمامية إحنا نقيد القرآن بخبر الواحد ونخصص العموم بخبر الواحد شلون يعني اذا عندنا آية عامة ويجينا خبر عن النبي يقول ترى هذا العموم مو هو مو مقصود كله اكو بعض لا مقيد احنا بهالرواية نقيد اطلاق القرآن خصص العموم لكن المذاهب الاسلامية لا ما يخصصون القرآن بخبر الواحد المذاهب الاربعة القرآن ما يخصصون عموما بخبر الواحد لكن بهالمسألة يخصصون عموم هم شخصيا ما يخصصون عموم القرآن بخبر الواحد لكن في هذه المسألة تصريحا لرأي الخليفة لا يخصصون القرآن بخبر الواحد بواقع الأمر والحال القاعد عندهم أن القرآن لا يخصص بخبر واحد. نحن نقول أن القرآن هنا لا يمكن أن يخصص بخبر. ليش؟ لأن الآيات متضافرة. الآيات بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود. يعني أنت لما تقول أن الأنبياء لا يورثون وهذا الحديث يخصص القرآن، نقول لك شو تقول بالآية الثانية؟ وورث سليمان داود. شو تقول بالآية الثالثة؟ فهب لي من لدنك وليا، عن زكريا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وهذا ما احتجت به سارة، هذا نفس الاحتجاج احتجت به سارة، احتجت بهذه الآيات. قالت أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وبعمي؟ النقطة، النقطة الثانية، يقدر السائل يسأل يقول أنا هالمسألة هاي مسألة ميراث النبي بما تهم؟ تهم ثلاثة، تهم منه ثلاثة، منه العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب فاطمة، لأن قضية تخصهم، تهم هؤلاء. زين دول ليش ما صح لهم النبي وقال لهم تعالوا انا ترى ما اورد، بس راح للخليفه قال ترى انا ما اورد، ليش؟ مع العلم ان الخليفه قال لي عن الموضوع، يا بل الموضوع ليش ما راح لي اخبره وما اخبر هؤلاء الثلاثه؟ هذا السؤال الثاني او الاشكال الثاني الذي يلد. الاشكال الثالث لما يقولون ان الانبياء ما يورثون الا العلم والدين، شلون يعني الانبياء يورثون العلم والدين؟ هو العلم يورث؟ يعني الآن العلم العالم اللي موسى قاله ابن اسمع حاله شنو العلم يعني؟ العلم كان كيف ينتقل من الاب الى ابنه يعني او شنو؟ ما العلاقه؟ العلم امر كسبي، العلم امر ميراث الى اطلق ينتقل الى الامور الماديه. اما العلم، العلم ما يورد من الامور الكسبيه، الدين ما يورد من الامور الكسبيه، ما يمكن ميراثا. ها الحقيقه شوف الفخر الرازي، الفخر الرازي هذا وعملاق الرجل يعني في كتابه التبشير الكبير يجي هالوجوه كلها يذكرها هاي ويناقش، بس لما يوصل لنا يوضب يقول ها الزهراء بعد ذلك رضيت وانعقد الاجماع على صحه قول الخليفه. اولا اول الكلام انها رضيت، وثانيا شنو انعقد الاجماع؟ يا جماعه المساله الواقع هذه هي من الفكر السياسي اللي كان احتدم به الخلاف. يعني الزهراء كانت إلى وجهة نظرها في محاجدتها، والخليفة الأول كان إلى وجهة نظرها، ووقفت الزهراء سلام الله عليها وحاجدت ذاك الحجاج الكريم بقتل الآية على إطلاقها. زين، وأنا ما عندي مانع من موانع الميراث أبدا، لأن موانع الميراث شنو هي؟ يقول ابن القاتل واحد إذا ولد يقتل أبوه هذا يمنع من الميراث. زين انا مو قاتلة. يقول اختلاف بالدين، مثلا الابو بدين والولد بدين، يعني مثلا افرض الابو مسلم والولد مشرك، المشرك طبعا ما يعرف المسلم، لان اختلاف بالدين ما اكو. زين ما اكو ايضا عموم وخصوص، ولذلك الزهراء يعني تلخص هذا في هاي كلماتها تقول وانتم الان تزعمون ألا إرثي ولا حظوة من أبي، أفخصكم الله بآية أخرج أبي محمد منها، أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان، أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة، أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ هذا ملخص موقفها. ثم أحست بأنها ما راح يسمع لي كلامها، رجعت وهي مألومة متأثرة، رجعت وظلت عاد من رجعت من ذاك اليوم إلى أن لحقت بربها ظلت فريحة فراش.
1: تايمز سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: رحلة استكشافية في جماليات المساجد العربية. تشكل عمارة المساجد المصدر البصري الأكثر اهتماماً من لدن الباحثين العرب، ذلك أن قيمة هذا الصرح الفني تبدو كبيرة بالنسبة إليهم، لا سيما أن معظمهم يتعامل مع هذا المبحث انطلاقاً من كونه عربياً مسلماً ينبغي أن يحافظ على تراثه ويؤرخ تاريخه ويدون أحداثه. فكانت هذه الكتابات تركز على عظمة الإسلام من زاوية تأثيره في المجال الفني، ويمثل ما يعرف تاريخياً بالفن الإسلامي قبلة للباحثين لكونه مؤثراً بوحدته الفنية وعناصره الجمالية في معظم الفنون الحديثة منها والمعاصرة. أما الشق الثاني من الباحثين فكان تعامله مع المساجد نابعاً بالأساس من الرغبة في الاستكشاف الجمالي، من هنا جاءت الدراسة العلمية للمساجد بهدف التثقيف وإبراز خصائص وجماليات عمارة المساجد، بل وكيف تسهم زخارفها في إظهار المراحل المهمة التي قطعتها فنون الزخرفة بالعالم العربي ككل، كما تحرص هذه الفئة إبراز التكامل بين الحضارات القديمة وكيف انصهرت فيما بينها وقدمت خليطاً جمالياً نوعياً، سواء تعلق الأمر بمثقفة مفروضة ضاعف وهجها الاستعمار أو مثقفة تلقائية تمت بطريقة سلسلة بين الأمم والحضارات خلال مراحل الهدنة والعيش. والمساجد مصنفة كفضاءات معمارية لقيت اهتماماً مفرطاً من لدن الباحثين، إذ لا يكاد البحث العلمي يخلو من هذه الكتابة التي جعلت عمارة المساجد موضوعاً لها، لكن المتابع لحيثيات هذه البحوث سيرى كيف أنها غدت في لحظة ما مكررة على رغم أهميتها العلمية الكبيرة، ذلك أن الكتابات يطغى عليها البعد التاريخي الذي يحاول بناء المساجد وهندستها إلى أحداث تاريخية، على رغم أنها كتابة تاريخية تفتقر إلى المنهج وتحليل دقيق لفلسفة الفن الإسلامي، كما تظهرها المساجد على مستوى المآذن والأبواب والأقواس وغيرها. لكن في مقابل ذلك تغيب الدراسات الفلسفية حول المساجد العربية، ليس لأنها لا تدخل ضمن اهتمامات الفكر العربي المعاصر فقط، بل لعدم قدرتها على تقديم سردية فلسفية تنطلق من عمارة المساجد وجمالياتها. فالدرس الجمالي مغيب داخل هذا الفكر، والنزر القليل المهتم به لا يرقى إلى ما يمكن تسميته بالمشروع الفلسفي، إذ لا يوجد مفكر عربي واحد جعل من لوحة أو فيلم أو منحوتة أو نصب أثري أو نقيشة صخرية أفقاً للتفكير فيما يمكن استحداثه من فكر داخل الفن، كما فعل ذلك جيل دولوز وميشيل فوكو وبيير بوروديو وغيرهم. جماليات العمارة. ما يميز المساجد المقامة على طول العالم العربي أن المسلمين القدامى لم يجعلوا منها مكاناً للعبادة والتقرب من الخالق، بل أيضاً جعلوا منها فضاءً للنقش والزخرفة، حين أطلقوا العنان لمخيلتهم للبحث عن جماليات إسلامية، كما أن الاهتمام بالحضارة الإسلامية وجعلها ركيزة أساسية داخل عمارة المساجد جعل جمالياتها مميزة وذات أثر ملموس في شعرية العمارة. أما المساجد التي تبنى اليوم فتكتفي بتزيين هش على مستوى جماليات الصنعة، ولا تعطي الأهمية الكبرى لإعادة استلهام هذا الموروث العربي الإسلامي على تضاريسها المعمارية. ولعل غيابا كهذا لا يفسر إلا بموقع الجمال داخل حياتنا المعاصرة، وكيف غدت حياة خالية من الفن والجمال، ذلك على رغم وفرة الإمكانات، فلا يوجد مشروع فني يعطي قيمة لهذه الفنون والحرف في حياتنا اليوم، بما يجعلها رأس مال رمزياً يميز البيئة العربية عن الأمم الأخرى. تقول صاحبة كتاب التلامس الحضاري الإسلامي الأوروبي الباحثة المصرية إيناس حسني: تعد قبة الصخرة في المسجد الأقصى أول تجربة تحاول إيجاد معادلة فكرية فلسفية جمالية، فالشكل المثمن الذي يشكل قاعدة القبة قائم على التراكب ما بين الدائرة والمربع، أي الحركة والسكون والزمان والمكان. أما من الخارج فإن الفضاء السماوي للقبة يتداخل مع التضليع الأرضي للمثمن، والمثمن شكل متوارث في حضارة هذه المنطقة، يتكرر حضوره في حضارة وادي الرافدين والحضارة البيزنطية، وله دلالات علمية وميتافيزيقية. وقيض لهذا الشكل المثمن أن يؤدي دورا فعالا في الفن الإسلامي، وليس في المجال المعماري فقط بل في الزخرفة الإسلامية عموما، وفق الباحثة المصرية.

إن جماليات المساجد قيمة حضارية للشعوب العربية، بل أنها تمثل هوية بصرية متجددة ودائمة في الزمان والمكان. وتختلف المساجد بحسب البيئة التي توجد فيها، بل أن التاريخ يمارس سحره وفتنته على هذا الصرح المعماري ويجعله مطبوعا وموشوما بهسيسه. ذلك أن التاريخ كائن يمتلك الطرز المعمارية أكثر من الأحداث السياسية وشؤونها الاجتماعية، فما يتبقى منه هو الأطلال والأثار والنقائش، في حين يغربل الزمن كل الأشياء الأخرى التي تبقى منسية في جرار الزمن. ويقول المؤرخ الفني ألكسندر بابادوبلو: هدف الفنان كان منذ البداية ابتكار عمل نابع من حاجة ماسة إلى إيجاد شكل جميل، أي إيجاد شكل مكون من عناصر ترتبط بعضها ببعض ارتباطا نابعا من حاجتها الأساسية إلى وجودها معا. وتتميز المساجد التركية بقيمتها الحضارية الكبيرة، ذلك أن المساجد المنتشرة على طول مدينة اسطنبول تعبر عن تنوع أنطولوجي كبير. هذا التنوع هو الذي يعطي لبعض المساجد مثل آيا صوفيا وأورتاكوي والفاتح وغيرها رونقها وجمالها وتميزها. إنها تظهر بقوة ذكاء الفنان العربي القديم وطريقة استلهامه روح الفن الإسلامي داخل هذه الطرز المعمارية، وذلك وفق طرق مختلفة من التزيين والتفكير والتأمل والصناعة.

مصدر تاريخي. يعتبر عدد من المؤرخين العرب أن العمارة تلعب أدوارا معرفية عدة، فبعد القرآن الكريم والسنة النبوية والأدب التاريخي والمسكوكات علم النقود، تأتي الكتابات المنقوشة الموجودة على عدد من النماذج المعمارية. فهذه الكتابات تلعب وظيفة تاريخية لكونها تزود الباحث بعدد من المعلومات خلال حقب تاريخية معينة، ذلك أن مرحلة صدر الإسلام تعرف هذا النوع من الكتابات المنقوشة التي يغدو فيها الخط علامة بصرية عن هذه الحضارة التي كثيراً ما اعتبرها المفكر عبد الكبير الخطيبي حضارة العلامة. إن المازق الحقيقي في الكتابة التاريخية العربية أنها لم تدخل بعد باب الحداثة على مستوى الكتابة، ما دام المؤرخ العربي يتعامل مع المعمار وكأنه هامش على المجتمع، مع العلم أن بناء الطرز المعمارية بهذه الطريقة وعلى امتداد بلاد العالم الإسلامي يعطي الانطباع الأول عن المكانة التي وصلت إليها هذه الحضارة سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وتنظيمياً. بهذه الطريقة تغدو المساجد على اختلاف أشكالها وثيقة تاريخية بصرية قادرة على تزويدنا بعشرات الحقائق عن نظم المجتمع الإسلامي في حقب مختلفة من تاريخه.

0: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: قالت لي الأنهار ارتوي فارتويت ثغرا ونخيلا، من رمالي نسجت سجادة ذهبية، عليها التقى خلان الوفا وهام بها الحيوان والبخلاء. في قلبي عناق أبدي بين الحداقل والفرات، شرايين الحياة يحرس أسرار الثقافة والجمال، ومن رأتي تنفس العلماء، ومن لساني نطق الخطباء والشعراء. أنا البصرة، أنا التاريخ الذي لا ينسى.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: أحبتي المستمعين، سبق وأن تحدثنا عن موضوعة الأزمات التي ترافق الحروب، وحقيقة أشبعناها بالبحث، وأصبحت من المسلمات أنه أي حرب تحدث في أي مكان بالعالم تصاحبها أزمات. هذه الأزمات حتى نفسية، يعني اليوم هنالك تقارير للأمم المتحدة تتحدث عن أزمات نفسية كبيرة يعاني منها سكان غزة، خصوصا الأطفال والنساء، لما تعرضوا له من عنف وإرهاب، إرهاب إسرائيلي بغيض ساهم في دمار الإنسان والبنيان، لم يبقي شيء حقيقة. وإصلاح البشر يعني أصعب من إصلاح البنيان، البناء يقام، أما البشر فصعب أن يرجع إلى ماهيته كما حدث قبل الأزمة. فلذلك أيها الأحبة، المشكلات التي وقعت في المنطقة وفي مناطق أخرى من العالم انعكست في أداء هذه المشكلات على الكثير من القضايا التي تعاني منها البلاد، البلاد العربية، البلاد الإسلامية، البلاد في المنطقة، العالم برمته. الصين اليوم تواجه أزمة، من قال إنها لا تواجه أزمة؟ تواجه، ولكنها تتحسب لمثل هذه الأزمات، أزمات النفط وما شابه، لأنها تؤثر على السوق الصينية الناشئة والواعدة في تغطية حاجات العالم. الأزمة اليوم في الشرق الأوسط ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية، حركة تدفق الطاقة العالمية، سيما ونحن مقبلون على الشتاء. أوروبا بحاجة إلى الغاز وإلى النفط لتشغيل معاملها ولتشغيل الطاقة لديها وشبكات التدفئة وغيرها، فلذلك الحاجة إلى الطاقة أصبح أمرا ملحا. حوربت الحرب كم هي يعني مؤلمة للأطراف المتنازعة. المشكلة اللي أريد نناقشها اليوم هو سوق القمح العالمية. طبعا سوق القمح، التدفقات تأتي في غالبية القمح العالمي من الموانئ الروسية والأوكرانية، تقريبا 30% أو 30% من الصادرات العالمية للقمح تأتي من الموانئ الروسية والأوكرانية. تصوروا أن هذه الموانئ اليوم لا نقول متوقفة، ولكنها تعاني من أزمات حادة، أزمات الحرب، شبح الصواريخ والطائرات المسيرة، وهذه كلها تقلق الناقلات وسفن الشحن وحركة التجارة العالمية التي من خلالها يتدفق القمح إلى العالم برمته. وبالنتيجة تتزاحم الدول المستوردة للقمح وغير المنتجة له على المناشئ البديلة. طبعا يعني الحمد لله في العراق، العراق اكتفى ذاتيا من محصول القمح في السنوات الأخيرة، وحقيقة هذا يسجل للحكومات المتعاقبة في هذا المجال، إنه الأمن الغذائي في العراق خط أحمر لديها، وأنه بالإمكان الاستعانة بالخبرات المحلية، بالفلاح العراقي لإدامة مثل هذا المحصول المهم والأساسي في الأمن الغذائي في البلاد. ولكن الأزمة أكبر من أن نناقشها محليا، يعني هنالك دول في أفريقيا تعتمد على القمح الروسي والأوكراني، هنالك دول في الشرق الأوسط مثل لبنان تعتمد عليه أيضا، على القمح الأوكراني. مصر تعتمد، صحيح هنالك مناشئ بديلة مثل أستراليا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يعني لا يكفي الموضوع، يعني مليارات من الأفواه عالميا هي بحاجة إلى هذا القمح، خصوصا أن ملايين الأطنان من القمح تستهلك في البلاد الأوروبية بسبب المصانع كورن فليكس، واللي هو طبعا ما أقصد به الكورن، إنما أقصد الكي سبيشل كما يسمى، ولكن هو المصطلح كورن، الكورن هي الذرة، ولكن الكي سبيشل في بريطانيا يستهدف القمح والشعير في منتجاته، اللي هي الرقائق، رقائق القمح والشعير اللي تستخدم أو تسمى بحبوب الإفطار. ملايين تستخدمها بريطانيا، ملايين الأطنان عالميا، إن لم تكن يعني أكثر من ذلك، مئات الملايين من الأطنان. فبالنتيجة هذه الأسواق اللي هي الأسواق الصناعية التي يدخل القمح في يعني في منتجاتها، والأسواق المستهلكة للقمح اللي تأكلها بصيغته البسيطة اللي هو الخبز وغيره، صور الخبز المتعددة. فبالنتيجة هذه كلها تؤثر، الحروب والنزاعات تؤثر. فهذه كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية، كيف أثرت؟ أثرت في رفع كلفة الوصول للأسواق الاستهلاكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأقصد في شمال أفريقيا خصوصا مصر، لأن مصر دولة بها مئات يعني ملايين من البشر، أكثر من 100 مليون إنسان، بالنتيجة ما تكفيها منشأ واحد. 2، مصر تعمل على الأمن الغذائي، يعني إذا لم يتوفر الأمن الغذائي في مصر في دولة مثل مصر مشكلة كبيرة. فإذا كانت كلفة الوصول للأسواق الاستهلاكية ترتفع بسبب الحرب والنزاعات وكلفة التأمين لسفن الشحن، إحنا أمام أزمة، وهذه الأزمة تقتضي رفع أسعار الخبز المحلية، الرغيف مثل ما يسموه، أو العيش يسموه المصريين، وهذا يؤثر سلبا في المجتمع، بل يهدد الأمن الغذائي والسلم المجتمعي أصلا. عندما يتهدد الأمن الغذائي سواء كان في المنطقة، في دولة معينة تعتمد على شحنات قادمة، يعني لا تزرع القمح بيديها، هنا تقع المشكلة. طبعا مصر لا تستطيع أن تزرع يعني القمح بسبب أولا قلة إطلاقات مياه النيل والشحة الموجودة العالمية، الاحترار العالمي، عدم وجود إرادة أيضا وطنية في هذا المجال، وكذلك عدم وجود كفاية من الإنتاج المحلي. يوجد هنالك زراعة لكنها لا تكفي الإنتاج المحلي، تحتاج أن تستورد. هذا كمثال. في العراق يعني حقيقة الدعم الحكومي اللي توفر في موضوعة القمح كان رائعا في السنوات الأخيرة، حقق اكتفاء ذاتيا مذهلا، وحقيقة يعني وجب أن نقف عنده كإنجاز كبير، لأن تحقيق الأمن الغذائي داخل البلاد بالاعتماد على القمح المحلي والشعير المحلي، هذا يؤكد نجاح العراقيين في تحقيق أمنهم الغذائي، وهذه نقطة أساسية مهمة بل استراتيجية في تأمين حاجات الدولة. تعطيل إذن جانب واسع من تدفقات البحر الأسود بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا هو الذي ساهم في رفع أو أزمة وصول، يعني كيف نصل إلى القمح الروسي والأوكراني، تجارة، كيف يتم التجارة به وشحنه بالدرجة الأولى، عملية الشحن وما يرافقها من ارتفاع كلفة التأمين وتأثيراته السلبية على الواقع المحلي. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: تواجه سوق القمح العالمية في المرحلة الراهنة أزمة وصول وتجارة وشحن بالدرجة الأولى، وليست أزمة نقص في الإنتاج الزراعي، إذ يظل الإنتاج العالمي عند مستويات قياسية مرتفعة بتوقعات تتجاوز 800 مليون طن، غير أن تعطيل جانب واسع من تدفقات البحر الأسود وارتفاع أخطار الملاحة وتكاليف التأمين البحري وتزاحم الدول المستوردة على المناشئ البديلة، كلها عوامل رفعت كلفة الوصول للأسواق الاستهلاكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يهدد الأمن الغذائي في المنطقة التي تعتمد على الشحنات القادمة عبر الموانئ الجنوبية. وتتعامل الموانئ الروسية والأوكرانية مع نحو 30% من الصادرات العالمية للقمح، إلا أن تصاعد الهجمات والمخاطر الأمنية أدى إلى تجميد عمليات التحميل في المنشآت البحرية الرئيسية. هذا الانسداد دفع المشترين للتوجه نحو القمح الأسترالي والكندي والأوروبي والأرجنتيني، مما تسبب في قفزات متتالية بأسعار التصدير نتيجة فروق الجودة ومحتوى البروتين وارتفاع أجور النقل البحري لمسافات أطول، بينما تراجعت العروض الروسية بسبب تراكم الإمدادات وصعوبة تصديرها المباشر عبر الطرق التقليدية الشائعة. وفي أوكرانيا أصبحت عمليات الشحن في موانئ أوديسا المباشرة محدودة بفعل التهديدات، فيما لا تستطيع المسارات البرية وموانئ النهر تعويض السعة العالية للموانئ العميقة، مما أدى لتراكم ملايين الأطنان من المخزونات. وفي روسيا أدى تضرر المنشآت في تامان وكافكاز إلى خفض طاقة التصدير الشهرية بنسبة النصف، مما دفع موسكو لتحويل جزء من الشحنات نحو موانئ البلطيق والقطب الشمالي وتكييف محطات الفحم للأغذية، رغم أن هذه البدائل لا تعوض السعة الضخمة للموانئ الجنوبية. أمام هذا الاختناق التجاري تظل وفرة الحبوب العالمية عاجزة عن تهدئة الأسواق ما لم تفتح الممرات المائية الحيوية بآلية آمنة. وهكذا تبقى أزمة القمح رهينة التوازنات الميدانية وسلامة خطوط الشحن بانتظار حلول لوجستية تضمن وصول الإمدادات بأسعار مناسبة.
0: إذن أيها الأحبة، في أوكرانيا أصبحت عمليات الشحن في موانئ أوديسا المباشرة محدودة بفعل التهديدات، فيما لا تستطيع المسارات البرية وموانئ النهر تعويض السعة العالمية للموانئ العميقة، مما أدى إلى تراكم ملايين الأطنان من المخزونات. وفي روسيا أدى تضرر المنشآت في تامان وكافكاز إلى خفض طاقة التصدير الشهرية بنسبة النصف، مما دفع موسكو لتحويل جزء من الشحنات نحو موانئ البلطيق والقطب الشمالي وتكييف محطات الفحم للأغذية، رغم أن هذه البدائل لا تعوض السعة الضخمة للموانئ الجنوبية.

وفي محورنا الثاني نتوقف عند بوتشيني أو جياكومو بوتشيني، وهو أحد أشهر مؤلفي الأوبرا الإيطالية.

0: أحبتي، جياكومو بوتشيني هو أحد أشهر مؤلفي الأوبرا الإيطالية. ولد في لوكا سنة 1858 وتوفي في بروكسل سنة 24 و900 ألف. ينتمي إلى عائلة موسيقية عريقة، لكنه أصبح أحد أبرز وجوه الأوبرا الإيطالية في أواخر القرن 19 وبدايات القرن 20. أشهر أعمال بوتشيني لا بوهيم 1896، وهي قصة حب وحياة فنانين فقراء في باريس، وفيها واحدة من أشهر ألحانه. كذلك توسكا 1900، وهي أوبرا درامية شديدة التوتر. إذن أيها الأحبة، نحن أمام موسيقار عظيم، وهؤلاء الموسيقيون العظماء يعطون يعني من موسيقاهم ما يعطي للحياة معنى. يعني لابوهيم هي حب وحياة فنانين فقراء في باريس، توسكا أوبرا درامية شديدة التوتر تجمع الحب والغيرة والسياسة والموت. إذن كيف للموسيقى أن تعبر عن الحب والغيرة والسياسة والموت؟ تصوروا. كذلك ماداما بترفلاي التي أنجزها عام 1904، وهي أيضا قصة حب مأساوية لكنها تدور في اليابان. إذن لننظر كيف أن الموسيقى تعبر البحار والمحيطات لكي تصور قصة حب في اليابان. تور نادوت، وهي آخر أعماله الكبرى، وهي من أهم الأعمال ولم يتمكن من إكمالها قبل وفاته، أتمها المؤلف فرانكو ألفانو اعتمادا على نيسيون وكذلك اعتمادا على مسوداته. كذلك أنجز جياني سكيكي عام 1918، وهي أوبرا كوميدية قصيرة، ومنها أغنية مشهورة اسمها بابينو. طبعا بوتشيني، وهذه نقطة أساس في هذا الموسيقار وفي حياته، كان شديد الاهتمام بالتأثير الدرامي والعاطفي. ألحانه واضحة وسهلة التذكر، لكنه يستخدم الأوركسترا بمهارة كبيرة لتصوير مشاعر الشخصيات وتطور الأحداث، ولهذا بقيت أوبراه من أكثر الأعمال أداء في العالم حتى اليوم. اللافت أن شهرة بوتشيني لم تأتي مباشرة، فبعد نجاح ليفالي عام 1884 فشلت أوبراه الثانية إيدغار، ثم جاءت مانون ليسكوت عام 1893 لتمنحه شهرة واسعة، وبعدها توالت أعماله الكبرى. طبعا ينتمي بوتشيني لعائلة ذات 5 أجيال من الموسيقيين كما سيشير التقرير، وهو كذلك يعتبر شخصية مثيرة للاهتمام جدا، ليس فقط بسبب موسيقاه بل لأن حياته، وهذه نقطة مهمة، الخاصة كانت مليئة بالعلاقات والصراعات والتناقضات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: ينتمي بوتشيني لعائلة ذات 5 أجيال من الموسيقيين. توفي والده وهو في 50 من عمره، وأرسل حينئذ للدراسة لدى عمه فورتادو ماجي، والذي بدوره اعتبر جاكوما تلميذا غير منضبط وقليل الموهبة. بعدها أصبح بوتشيني لاعب أورغن بالكنيسة بلوغو. أدرك جاكومو ولعه بالأوبرا عندما تعرف على رائعة جوزيبي فيردي أوبرا عايدة. قرر حينها أنه يريد أن يصبح مؤلفا أوبراليا. الجدير بالذكر أن جاكومو اضطر هو وأخوه ميشيل لقطع مسافة قدرها 30 كيلومترا سيرا على الأقدام من لوغو لتوسكاني بوسط إيطاليا للتمكن من مشاهدة عرض أوبرا عايدة. عندما بلغ عامه 21 في عام 1880 تمكن بمساعدة من أحد أقاربه ومن قرض آخر حصل عليه بوتشيني من الالتحاق بمعهد ميلانو للموسيقى لدراسة التلحين على يد كل من أميل جاري، بونجيالي وإنطونيو بازيني. في نفس العام ألف بوتشيني مقطوعة الميتسا والتي تعكس قمة إبداعات العائلة في موسيقى الكنائس بمدينتهم الأم لوغا. أثناء دراسته بالمعهد حصل جاكومو على ليبيرتو من فيرناندو فونتانا ودخل مسابقة لتأليف أوبرا من فصل واحد. بالرغم من أنه لم يفز إلا أن أوبرا لافيليلي التي ألفها تم عرضها بعدها بعامين على مسرح داليفيرمي واسترعت على انتباه جوليو ريكوردي عازف الكمان الذي حضر العرض. ريكوردي كان وقتها رئيسا لشركة ريكوردي للنشر والإنتاج الموسيقي والتي ساهمت في عام 1889 في إنتاج ثاني أعمال بوتشيني إدغار. لم تكتمل الأوبرا التي ألفها تحت عنوان توراندوت وهي في ثلاثة فصول حتى وفاته، وقد تم أداؤها في عام 1926 بعد أن أكمل مؤلف آخر المقطع الأخير منها. توراندوت مبنية على مسرحية كارلو غوتسي التي تحمل نفس الاسم عام 1762 والتي بدورها كانت مقتبسة من كتاب ألف ليلة وليلة وتدور حول وعد الأميرة توراندوت لتتزوج أي شخص يستطيع الإجابة على ثلاثة ألغاز تطرحها.
0: أحبتي كذلك لا ننسى أنه ولد عام 1858 في لوكا بإيطاليا وقد أشرنا إلى ذلك في عائلة موسيقية كما أشار التقرير. كان والده موسيقيا لكن بوتشيني فقده وهو في الخامسة فتولت والدته تربيته مع إخوته. في شبابه شاهد عرضا لأوبرا مؤثرة جدا في قراره بأن يصبح مؤلف أوبرا عند مشاهدته لأوبرا عايدة لفيردي، وانتقل إلى ميلانو لدراسة الموسيقى وهنالك بدأ طريقه الحقيقي. كانت حياته العاطفية معقدة إذ عاش سنوات طويلة مع إلفيرا جيمياني التي كانت متزوجة عندما كانت بعلاقة معه، لكن العلاقة لم تكن هادئة فقد كانت إلفيرا ناقمة عليه وكانت تشك باستمرار في علاقاته. هذه الحادثة تكشف جانبا مظلما جدا من الحياة الخاصة لبوتشيني والتي انعكست على بيئته وعلى وضعه وعلى موسيقاه. كذلك بوتشيني نشأ في بيئة كاثوليكية إيطالية وكان الدين حاضرا بقوة في ثقافته، لكنه لم يكن شخصية دينية بالمعنى التقليدي ولا يمكن أن يوصف ببساطة بأنه مؤمن متدين. الأهم أن الدين والكنيسة يظهران في أعماله كعناصر درامية وثقافية أكثر من كونهما خطابا دينيا. وأوضح مثال هو أوبرا توسكا. في الأوبرا نجد الكنيسة والكاهن والصلبان والطقوس الدينية، لكن في الوقت نفسه نجد السلطة السياسية والتعذيب والرغبة والفساد والاستغلال. بوتشيني يستخدم البيئة الدينية والسياسية لكي يصنع مأساة إنسانية. طبعا لم يكن الهدف الأساسي أن يبرهن على تعقيد موسيقي أو فلسفي، كان يريد أن يجعل الجمهور يشعر بشخصياته الموسيقية، لذلك كان يستخدم ألحانا سهلة التذكر، تكرارا ذكيا للموضوعات الموسيقية، أوركسترا غنية جدا بالألوان، انتقالات مفاجئة بين الهدوء والانفجار العاطفي، وأصوات بشرية تبدو أحيانا وكأنها تتحدث أكثر مما تغني. أهم أعماله من الناحية الإنسانية هو لا بوهيمي، ربما أكثر أعمال حميمية لا تتحدث عن الملوك والأبطال بل عن شباب فقراء، الحب، الصداقة، المرض والموت، ولهذا تبدو قريبة جدا من الإنسان العادي. وتوسكا وهو أكثر قتامة وعنفا، فيها الحب والغيرة والتعذيب والسلطة السياسية والانتحار. وكذلك ماداما بترفلاي التي تتناول علاقة بين ضابط أمريكي وفتاة يابانية وتنتهي بمأساة وهي أيضا عمل يمكن أن يناقش اليوم من زاوية الاستعمار والنظرة الغربية إلى اليابان. وترانا دوت كما قلنا وهي مختلفة عن أعماله السابقة أكثر ضخامة وخرافية، فيها عالم أسطوري وألوان أوركسترالية هائلة، لكنه مات قبل أن يكملها، ولذلك لم يضع بوتشيني بنفسه النهاية الموسيقية التي نسمعها عادة في العروض.

0: دائما ما يتم التركيز على تجديد الخلايا، يعني هذا في السنوات الأخيرة حتى فيما يخص البشرة والرعاية، يعني العناية عفوا بالبشرة، دائما الأطباء في هذا المجال يركزون على تجديد الخلايا، كيف يتم تجديد الخلايا البشرة. لذلك مثلا ينصحون دائما باستخدام مقشرات فيتامين أي وغيرها، وكذلك بعض الأجهزة التي تستخدم الليزر، ويعني ما نخوض احنا في هذا التفاصيل لأن بصراحة ليست من اختصاصاتنا، إنما فقط نوجد الوعي حولها. ولكن الأبحاث الطبية والبيولوجية تتوقف أيضا عند جسم الإنسان اللي هو يحوي أعداد هائلة تتجاوز 30 تريليون خلية، تتوزع بين 215 نوعا متخصصا من الخلايا، خلايا الكبد، خلايا الدماغ إلى آخره. ولذلك ليست كل الخلايا قابلة للتجدد، الكبد خلاياه قابلة للتجدد ولكن الدماغ خلاياه ليست قابلة للتجدد، لذلك الذي يصاب بالزهايمر يصاب بالزهايمر. كذلك خلايا الدم البيضاء والطبقات الظهارية للمبطنة للأمعاء وخلايا الجلد الخارجية هي من أسرع الخلايا تجدداً في الجسم البشري. كيف يقرأ الطب الحديث كل هذا التجدد وما هي مساهماته في الطب بشكل عام؟ بصوت شهلة محمد.
1: يحوي جسم الإنسان أعداداً هائلة تتجاوز 30 تريليون خلية، تتوزع بين 215 نوعاً متخصصاً، يؤدي كل منها وظائف محددة وفق برامج وراثية دقيقة ومحكمة في النواة. ورغم الاعتقاد الشائع والمحفور في الأذهان بأن الجسم يستبدل كافة خلاياه وأنسجته كل 7 سنوات بالكامل، إلا أن الأبحاث الطبية والبيولوجية الحديثة تؤكد بطلان هذه الفكرة وتقدم واقعاً أشد تعقيداً، إذ تتفاوت أعمار الخلايا تفاوتاً هائلاً بين فصائل لا تعيش سوى أيام أو ساعات معدودة، وأخرى تعمر لترافق الإنسان منذ لحظة ولادته وحتى طي صفحته الأخيرة. وتعد خلايا الدم البيضاء والطبقات الظاهرية المبطنة للأمعاء وخلايا الجلد الخارجية من أسرع الخلايا تجدداً في الجسم البشري، حيث تستبدل الأمعاء خلايا أسطحها كل 5 أيام تقريباً للتعامل مع الاحتكاك المستمر.

0: تستمر بالقناة الهضمية والأحماض، بينما تتجدد خلايا البشرة الخارجية كل 20 يوماً لحماية الجسم من المؤثرات البيئية. وفي المقابل تمتلك خلايا الذاكرة المناعية والخلايا الكبدية أعماراً أطول نسبياً، تمتد لعدة سنوات، ما يحافظ على كفاءة الاستجابة المناعية والنشاط الأيضي المرتفع. أما خلايا العضلة القلبية فتظهر تجدداً ضئيلاً للغاية، لا يتجاوز 1% سنوياً في مرحلة الشباب، ثم يقل تدريجياً مع التقدم في السن، بحيث لا يستبدل سوى أقل من نصف خلايا القلب طوال عقود العمر. على النقيض تماماً تأتي الخلايا العصبية في الدماغ والمخيخ كأطول الخلايا عمراً على الإطلاق، إذ أثبتت الدراسات العلمية استخداماً لتقنيات نظائر الكربون المشع أن المادة الرمادية تشكل بنية ثابتة تكتمل في سنوات الطفولة المبكرة وتظل حية دون أي تجدد لترافق الفرد طوال مسيرة حياته. هذا التباين الهيكلي يثبت أن تجديد الخلايا ليس قانوناً عاماً أو حركة موحدة، بل هو نظام متوازن يدمج بين التجدد السريع لحماية الدورة الحيوية والأصل الثابت المستقر لحفظ الذاكرة والوعي والبنية العصبية المركزية. أمام هذه الحقائق تسقط الخرافة الشائعة لتبين أن أجسادنا تجدد أجزاءها وفق احتياجات العضو ووظيفته، لا وفق جداول زمنية وهمية. وهكذا يظل جسم الإنسان منظومة متكاملة توازن بين التجدد المستمر لحماية الحياة والثبات الخالد لحفظ الهوية.
1: إذن أحبتي، تستبدل الأمعاء خلايا أسطحها كل 5 أيام تقريباً للتعامل مع الاحتكاك المستمر بالقناة الهضمية والأحماض، بينما تتجدد خلايا البشرة الخارجية كل 20 يوماً لحماية الجسم من المؤثرات البيئية. في المقابل تمتلك خلايا الذاكرة المناعية والخلايا الكبدية أعماراً أطول نسبياً تمتد لعدة سنوات، مما يحافظ على كفاءة الاستجابة المناعية والنشاط الأيضي المرتفع. أما خلايا العضلة القلبية فتظهر تجدداً ضئيلاً للغاية، لا يتجاوز 1% سنوياً في مرحلة الشباب، ثم يقل تدريجياً مع التقدم في السن، بحيث لا يستبدل سوى أقل من نصف خلايا القلب طوال عقود العمر.

وأخيراً نتوقف عند سباق الذكاء الاصطناعي الذي يتجاوز مجرد المنافسة بين النماذج التوليدية والروبوتات التي تخص المحادثة.

0: مثل إنفيديا ومايكروسوفت وجوجل وأمازون وميتا على الطبقات الأساسية للمنظومة الرقمية العالمية، مستحوذة على أكثر من 70% من إجمالي القدرة الحاسوبية الدولية وفق تقارير تخصصية أظهرت تفوقاً أمريكياً كاسحاً في الموارد التقنية المتقدمة. أحمد الرسام ومزيد من التفاصيل.
1: يتجاوز سباق الذكاء الاصطناعي الراهن مجرد المنافسة بين النماذج التوليدية وروبوتات المحادثة، يتحول إلى صراع استراتيجي للسيطرة على الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات والبنى الحوسبية ورؤوس الأموال. وتتصدر الولايات المتحدة والصين هذا المشهد الدولي الممتد وسط تباين هائل في القدرات الحسابية المتاحة والاستثمارات الضخمة الموظفة، إذ تهيمن الشركات الأمريكية العملاقة مثل أنفيديا ومايكروسوفت وجوجل وأمازون وميتا على الطبقات الأساسية للمنظومة الرقمية العالمية، مستحوذة على أكثر من 70% من إجمالي القدرة الحاسوبية الدولية وفق تقارير تخصصية أظهرت تفوقا أمريكيا كاسحا في الموارد التقنية المتقدمة. وتحتل إنفيديا موقعا محوريا في هذا السباق بفضل معالجاتها المتطورة اللازمة لتدريب النماذج الكبرى، حيث حققت إيرادات قياسية تجاوزت 90 مليار دولار في الفصل الأخير، لتصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، متقدمة على ألفابت ومايكروسوفت وميتا. وتتكامل هذه القوة الحسابية عبر تحالفات وثيقة بين مطوري النماذج ومزودي الخدمات السحابية، حيث تؤمن شركات مثل انثروبيك وأوبن أي آي قدرات طاقية وحوسبية هائلة بالشراكة مع أمازون وآزور لمواصلة الابتكار والسيطرة المباشرة على الأسواق. في المقابل تسعى الصين لبناء منظومتها المستقلة عبر شركات كبرى مثل علي بابا وتونسنت وبايدو وبايت دانس، إلى جانب مختبرات متخصصة كديب سيك. وتعمل علي بابا على تعزيز حضورها بالسحابة وتطوير شرائح محلية كجينو لدعم مراكز البيانات والتوسع عالمياً، رغم أن الحصة الصينية من القدرة الحاسوبية العالمية لا تتجاوز 5%، كما يظهر الفارق المالي جليا في القيمة السوقية للشركات، حيث تتصدر تنسنت القيمة الصينية ب 500 مليار دولار. أمام هذا التباين يظل الصراع التكنولوجي محكوما بالقدرة على تأمين الرقائق والطاقة وحجم الاستثمارات المباشرة، وهكذا يستمر التنافس بين واشنطن وبكين رسميا لرسم ملامح القوة الاقتصادية في عصر الذكاء الاصطناعي الفائق.
0: أحبتي، تحتل إنفيديا موقعا محوريا في هذا السباق بفضل معالجاتها المتطورة اللازمة لتدريب النماذج الكبرى، حيث حققت إيرادات قياسية تجاوزت 90 مليار دولار في الفصل الأخير، لتصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، متقدمة على ألفابت ومايكروسوفت وميتا. وتتكامل هذه القوة الحسابية عبر تحالفات وثيقة بين مطوري النماذج ومزودي الخدمات السحابية، حيث تؤمن شركات مثل أنثروبيك وأوبن إي آي بما تقدمه إنفيديا في هذا المجال. كذلك تعطي قدرات طاقية وحوسبية هائلة بالشراكة مع أمازون وأزور لمواصلة الابتكار والسيطرة المباشرة على الأسواق. وحقيقة الموضوع هو السيطرة المباشرة على الأسواق، هذا ما يهم هذه الشركات. لذلك تحقق شركة أبل مليارات الدولارات، متجاوزة بذلك ميزانيات دول في هذا المجال. هذه الشركات هي صحيح شركات عالمية تكنولوجية، لكنها تتدخل في السياسة العالمية وتتدخل في الاستعمار الجديد، تسيطر على عقول الناس وعلى المجتمعات وعلى شبكات التسويق العالمية بفضل التكنولوجيا الهائلة التي تستخدمها. لذلك أن هذه المنافسة الشديدة بين الصين والولايات المتحدة ستحتدم أكثر، لأن الهدف هو السيطرة، الهدف هو المال، الهدف هو العولمة. تقولب العالم بثقافتك، بأفكارك، بتكنولوجيا التي تنميها أنت، وتقولب العالم حتى في الأفكار التي تبعثها من خلال النماذج الحوسبية العظمى في هذا المجال. لذلك الصراع بين الصين والولايات المتحدة سيستمر على الأقل في المستقبل القريب في ضمان من الذي سيسيطر على سوق الذكاء العالمي، الذكاء الاصطناعي العالمي بشكل كبير. وأعتقد أن المستقبل مليء بالمفاجآت، خصوصا أن الصين دخلت وبقوة، ديب سيك وغيرها كانت نماذج روبوتات صينية رائعة، لكن هي لم تصل حتى الآن إلى الأوبن أي آي والتداخلات لتشات جي بي تي وغيره. بالنتيجة سيستمر هذا الصراع حتى عقود قادمة.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا، تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوح الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4930.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتاب.

من المطارات إلى حصر السلاح، تداعيات قرار حظر الرحلات الإيرانية تتسع. وماذا بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني؟ لم يبقى إلا القليل من قادة الخليج المعولين على الدعم الأمريكي المعتاد. وارتفاع أسعار القمح، كيف تواجه الدول العربية تحديات الأمن الغذائي؟ هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

0: حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم. نبدأ في الملف العراقي بأولى صفحات عدد هذا اليوم، حيث أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إصدار ترخيص استثنائي يسمح لشركة الخطوط الجوية العراقية مقدمي الخدمات المرتبطين بها بإجراء بعض المعاملات المرتبطة بالعقوبات المفروضة على إيران، وذلك لتمكين تشغيل رحلات محدودة بين إيران ومدينة النجف. يخضع هذا الترخيص لشروط مشددة، أبرزها اقتصار الرحلات على مطار النجف الدولي ذهابا وإيابا، وحصر الركاب المسموح بنقلهم في المواطنين الإيرانيين والزوار الدينيين فقط. وفقا لنص الترخيص، يحظر على هذه الرحلات نقل كميات كبيرة من النقد بأي عملة، كما يمنع نقل أي شحنات مرتبطة بأجهزة الاستخبارات أو الأجهزة الاستخباراتية أو العسكرية أو الأمنية الإيرانية، كما لا يسمح للأشخاص الخاضعين للعقوبات الأمريكية بمن فيهم المرتبطين بالحكومة الإيرانية أو الجماعات المسلحة الحليفة لها باستخدام هذه الرحلات. وحدد الترخيص قيودا صارمة على نقل البضائع، بحيث لا يسمح لأي بالأمتعة الشخصية للركاب والمواد الضرورية لسلامة الطيران، إلا لهذه المواد فقط يسمح بصعودها للطائرة. أما تصدير أو إعادة تصدير سلع أو تكنولوجيا أو برمجيات إلى إيران فهو مسموح فقط في الحالات التي تدرج صراحة ضمن إطار هذا الترخيص. وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن إصدار هذا الترخيص لا يعني فتح المجال أمام جميع الرحلات الإيرانية إلى العراق، بل يمثل استثناء محدودا ومحدودا لرحلات الشركات العراقية فقط. كما احتفظ المكتب بحقه في تعديل الترخيص أو إلغائه في أي وقت، مشيرا إلى أن تقصير الحكومة العراقية في فرض قيود على الرحلات الإيرانية الداخلة إلى مجاله الجوي أو العابرة له باستثناء الرحلات المصرح بها قد يكون سببا للإلغاء. ويلزم الترخيص شركة الخطوط الجوية العراقية بعد انتهاء صلاحيتها بتقديم تقرير مفصل للمكتب خلال 10 أيام عمل، يتضمن عدد الركاب المنقولين وأسمائهم وأرقام جوازات سفرهم، بالإضافة لإجمالي نفقاتها داخل إيران على الوقود والصيانة وخدمات المطارات. ويسري هذا الترخيص حتى اكتمال المعاملات المسموح بها، وحتى يوم 28/10/2026 أيهما أقرب وهو غير قابل للتحويل إلى أي طرف آخر. هذا التصريح اللي صار الحديث عنه وهو السماح للرحلات الإيرانية للرحلات ما بين وفتح المطارات ما بين العراق وإيران. الموضوع هو مو فتح إلغاء عقوبات أو فتح مطارات، هو حصرا بهذا القيد، وهذا القيد اللي يبدو أن هناك تصريحات حتى الآن ترفضه من داخل إيران، وأصرت على تكون الرحلات للخطوط الجوية الإيرانية بين العراق وإيران لا للعراقية. هذا من الجانب الإيراني، تصريحات غير رسمية حتى الآن، وإلى الآن حتى موعد بث هذه الحلقة على الأقل لا يوجد تصريح لرحلة كانت عراقية أو إيرانية أو سجلت رحلة ذهاب حتى الآن على الأقل حسب المصادر الرسمية. فهذا الملف وما خلفه زين، فجأة الإصرار، يعني شنو فكرة الحظر؟ الحظر على الطيران الإيراني هي مو أول مرة، شركات اللي حظرت في إيران مو أول شركات تنحظر، والطيران في إيران مو لأول مرة ينحظر، يعني يصير حظر على هذا الطيران. شبهنا هذه المرة اللي تأتي في توقيت حساس جدا ويتصدى إلها الداخل العراقي الغير الرسمي، وبالتالي أيضا يتزامن مع تداعيات ملف حصر السلاح وموعد انطلاق عمليات التنظيم هذا السلاح وحصره وانسحاب وموعد انسحاب آخر جندي أمريكي وقوات تحالف من العراق نهاية هذا الشهر. كل هذه الأمور متداخلة، لا يمكن فصل ملف عن ملف، لا يمكن فصل نظريا على الأقل، لا يمكن فصل ملف حظر الطيران وتداعياته في العراق، حظر الطيران الإيراني وتداعياته في العراق مع ملف في حصر السلاح. وبالتالي القيود اللي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي على الخطوط الجوية العراقية لقبول الاستثناء كانت صارمة جدا، وتحدثت عن حجم الأموال المنقولة، نوعية المسافرين المنقولين، الجرد بأسمائهم وجوازات وأرقام جوازاتهم. هذا يعني هذه البيانات حساسة جدا بالنسبة لإيران في هذا التوقيت بالذات، وكيف ستسمح للحكومة العراقية بهذا الشرط، يعني راح تسوي الخطوط الجوية العراقية هذه الخطوة أو لا؟ عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن قرار حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي وقف استقبال الرحلات الجوية الإيرانية أدخل العراق في مرحلة جديدة من التوتر السياسي، في ظل اتساع الاعتراضات النيابية والسياسية والفصائلية بالتزامن مع تحركات واحتجاجات رافضة للقرار في عدد من المحافظات. وبحسب التقرير تتمسك بغداد رسميا بالإجراء باعتباره احترازيا لتجنب تداعيات العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران، فيما تتزايد الضغوط السياسية للمراجعة أو الحصول على استثناءات تسمح باستئناف الرحلات الإيرانية. وكانت الحكومة قد أعلنت دخولها في حوار مباشر مع واشنطن للحصول على استثناءات لبعض المطارات لأغراض تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. وفي مجلس النواب بدأت حملة لجمع التواقيع لمراجعة القرار، إذ قال النائب عباس العلياوي بحسب التقرير إن أكثر من 50 نائبا اجتمعوا وبدأوا بجمع التواقيع، مع توقع ارتفاع العدد إلى أكثر من 100 نائب. وفي السياق نفسه سجل النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي موقفا معارضا للقرار، وصفا إياه بأنه مستعجل وغير مدروس، ملوحا بعقد جلسة استثنائية في حال عدم التراجع عنه، فيما أشار إلى إمكانية اتخاذ إجراءات رقابية من جانب البرلمان. ويرى التقرير أن الاعتراض لم يقتصر على المؤسسات الدستورية، إذ شهدت محافظات عراقية تحركات رافضة للقرار، فيما هددت حركة النجباء بالاعتصام داخل المطارات في حال عدم استئناف الرحلات مع إيران. كما أوردت تقارير أخرى مواقف لفصائل سياسية ومسلحة رافضة للقيود المفروضة على الرحلات الإيرانية. وبالتوازي مع ذلك عقد الإطار التنسيقي اجتماعا مع رئيس الوزراء علي الزيدي لمناقشة القرار وتداعياته السياسية والشعبية، إلى جانب ملفات أخرى وفق ما نقلته مصادر سياسية. وبحسب الأخبار توجد تباينات داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن كيفية التعامل مع القرار، بين أطراف ترى ضرورة تجنب الصدام مع واشنطن في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية، وأخرى تضغط باتجاه العدول عن وقف استقبال الطائرات الإيرانية خشية أن يتحول الإجراء إلى سابقة أوسع في التعامل مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. أن القرار الحكومي جاء أساساً لتجنب عقوبات أمريكية محتملة، مشيراً إلى وجود اتصالات مع مسؤولين أمريكيين للحصول على استثناءات للعراق، لا سيما لبعض المطارات، بسبب اعتبارات اقتصادية وإنسانية. وبحسب المصدر نفسه فإن النقاشات شملت إمكانية العدول عن القرار أو التوصل إلى استثناءات تسمح باستمرار الرحلات لأغراض العلاج والزيارة والدراسة.
0: وما زلنا أيضا نتصفح أوراق عدد هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير، وتداعيات أزمة المنطقة والحديث عن تصعيد خلال الساعات المقبلة، حيث تتوجه حاملة الطائرات الأمريكية تودور روزفلت إلى الشرق الأوسط لتحل محل ناقلة جورج واشنطن في ظل التصعيد المستمر مع إيران. صحيفة ذا هيل ذكرت أن الناقلة روزفلت تصل إلى أو حاملة طائرات روزفلت تصل إلى مسرح العمليات وسط التوتر مع إيران، مشيرة إلى سفينة القيادة للمجموعة الضاربة الحاملة التاسعة غادرت قاعدة سان دييغو يوم الأحد الماضي وفقا لما رصدته موقع تتبع السفن. وستقوم هذه الحاملة بمهام بديلة عن جورج واشنطن المتمركزة في اليابان، والتي انتقلت الشهر الماضي إلى نطاق المسؤولية للقيادة المركزية الأمريكية سينتكوم. وأوضح المتحدث باسم أسطول المحيط الهادئ الأمريكي أن الحامل الطائرات روزفلت تنفذ مهام اعتيادية ضمن نطاق المسؤولية للأسطول الثالث. ويترافق هذا الانتشار مع جهود أمريكية مكثفة لضمان انسيابية تدفق النفط عبر مضيق هرمز ومواصلة السفن الحربية الأمريكية فرض الحصار البحري في بحر العرب. وقد أفادت القيادة المركزية بإعادة توجيه أكثر من 122 سفينة تجارية منذ شهر تموز لضمان الامتثال لهذه الإجراءات، فيما تجاوز حجم النفط العابر لهذا الممر المائي حاجز المليار برميل خلال الأشهر الماضية.

في ذات السياق أيضا أكد وزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو أن واشنطن تتعامل بجدية بالغة مع التهديدات الإيرانية باستهداف مصالحها في أنحاء العالم، محذرة من تداعيات في حال تعرض أي المصالح الأمريكية لهجوم. قال روبيو في تصريح لقناة فوكس نيوز أن إيران هددت بمهاجمة مصالح في أنحاء العالم ونحن نتعامل بجدية بالغة مع هذه التهديدات. أضاف أن مشكلة إيران ليست في البلد نفسه وإنما في النظام الذي يحكمه، مشيرا إلى أن مضيق هرمز مفتوح الآن وأن تدفقات النفط عبره تقترب من مستويات ما قبل الصراع. واعتبر وزير خارجية الأمريكي أن إيران كانت تريد استخدام ترسانتها لتهديد المنطقة والقوات الأمريكية ثم التوجه نحو امتلاك سلاح نووي، وأضاف أن امتلاك طهران سلاحا نوويا كان سيمكنها بحسب تقديره من إغلاق مضيق هرمز وفرض رسوم على الدول مقابل العبور منه.

بالمقابل أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليبا في هذا اليوم أن إيران لن تتراجع أمام التهديدات أو الحصار، فيما توعد برد حازم ومؤلم ودقيق وسريع على أي عدوان أو مغامرة. قاليباف قال خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى أن على قادة البيت الأبيض أن يعلموا أن إيران لن تتراجع أبدا بالتهديدات أو الحصار، وأضاف أن رد إيران على أي عدوان أو مغامرة سيكون ردا حازما ومؤلما. وأشار قاليباف إلى أنه لن يبيع أحد النفط في المنطقة إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها، مؤكدا إذا لم يؤمن أمن إيران فلن تكون أي بنية تحتية آمنة. وفيما يتعلق بمضيق هرمز قال إن تصريحات الرئيس الأمريكي حول مضيق هرمز ومرور السفن عبره هي تكرار لمزاعم سابقة مكشوفة للجميع.

وبعد ساعات من رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت عرض إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، واصل مبعوثه محادثات مع مسؤولين إيرانيين في نيويورك بواسطة قطرية، يعكس ذلك مسارا دبلوماسيا مزدوجا تتبعه واشنطن، يتمثل في ضغط علني على طهران بالتوازي مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة عبر الوسطاء. وقال ترامب أنه يتوقع مزيدا من المحادثات، فيما واصل مبعوثه اتصالاتهم مع الإيرانيين عبر وسطاء من قطر وعمان وباكستان. وفي تصريحات للصحفيين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وصف ترامب العرض الإيراني بأنه دليل على ضعف طهران، وقال أن إيران تريد إعادة فتح مضيق هرمز سريعا لأنها تحتضر والمال لا يدخل. وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز في مقابلة مع CNN أن خارطة الطريق الإيرانية محاولة ساخرة على حد وصفه طبعا للحصول على تنازلات كبيرة مقابل العودة إلى ترتيبات أو الترتيبات السابقة. وفي مقابلة أيضا مع فوكس نيوز، لوح ترامب بإمكانية محو إيران إذا استمرت الهجمات على المصالح الأمريكية والإقليمية، لكن ترامب قال في مقابلة هاتفية مع إكسيوس أنه يتوقع مزيدا من المفاوضات هذا الأسبوع، وقال إن إيران أو إن الإيرانيين يريدون الصفقة لكنها ليست الصفقة التي أريد إبرامها، وهي الصفقة التي ربما كنا سنقبلها قبل عام، لقد بالغوا في اللعب بأوراقهم، يقول ترامب. وفي الوقت نفسه أفادت رويترز بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجيرارد كوشنير شاركا في محادثات غير مباشرة استمرت نحو 3 ساعات مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقتشي في نيويورك بواسطة رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. ونقلت الوكالة عن 3 مسؤولين دبلوماسيين مطلعين أن الوسطاء القطريين سعوا إلى تقريب مواقف الطرفين وأن المحادثات أحرزت تقدما طفيفا. يأتي الحديث عن المفاوضات فيما لا تزال أسواق الطاقة تحت ضغط بسبب الأزمة في مضيق هرمز، وبلغ سعر النفط أو تجاوز 105 دولار للبرميل. وفي الكونغرس أيضا طرح ديمقراطيون في مجلس الشيوخ بدعم من بعض الجمهوريين قرارات تتعلق بصلاحيات الحرب، واستشهد مشرعون بتقديرات لمكتب الميزانية في الكونغرس تفيد بأن العمليات العسكرية ضد إيران كلفت نحو 40 مليار دولار خلال الأشهر 4 الأولى. يقترح العرض الذي قدمه عراقتشي ويده الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة الدولية خلال 7 أيام من دون تصاريح عبور أو رسوم على السفن التجارية. بالمقابل تطالب طهران برفع العقوبات الأمريكية على صادرات النفط والإفراج على نحو 12 مليار دولار من الأصول المجمدة، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي، ووقف العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية بما في ذلك في لبنان واليمن. وفي الملف النووي اقترحت إيران تجميد مخزونها من اليورانيوم المخصب عند مستوياته الحالية على أن تبحث التفاصيل التقنية في المرحلة اللاحقة. ويصف بعض المحللين هذا النوع من التفاوض بأنه تحزيم استراتيجي كما يوصف، إذ ترتبط إيران أو تربط إيران إعادة فتح المضيق بحزمة واسعة من المطالب الاقتصادية والعسكرية. أما واشنطن فتفضل بحسب الموقف الذي عرضته حتى الآن التفاوض على الملفات بصورة منفصلة، وتركز المحادثات حاليا على ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق محدود بشأن مضيق هرمز من دون حل الخلافات الواسعة بشأن البرنامج النووي والعقوبات والحرب، وبحث الوسطاء تعديلات تقوم على فتح المضيق على مراحل مقابل خطوات مالية محدودة، ومن بينها السماح بمبيعات النفط الإيراني ضمن استثناءات معينة أو الإفراج عن أموال مجمدة في حسابات مخصصة لشراء سلع مدنية. ولم توافق واشنطن حتى الآن على رفع شامل للعقوبات، كما رفض ترامب مهلة الأيام 7 التي اقترحتها طهران. وسبق وأن حاول الطرفان فصل أمن الملاحة عن باقي الملفات، ففي يونيو 2026 وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في باكستان تضمنت اتفاق مؤقت لمدة 60 يوم لإعادة فتح مضيق هرمز وبدء محادثات نووية واسعة، لكن هذا الاتفاق انهار خلال أسابيع بعد استئناف القوات الإيرانية استهداف سفن تجارية وسط خلافات بشأن تنفيذ بنوده. وردت الولايات المتحدة بضرب مواقع مدفعية ساحلية، والخلاف الحالي
أوسع من شروط الملاحة في هرمز. فإيران تربط إعادة فتح المضيق بالعقوبات والعمليات العسكرية والملف النووي، بينما تبحث واشنطن خطوات محدودة لا تتطلب قبول الحزمة الإيرانية كاملةً.

0: ترامب رفض المقترح الإيراني. وزير الخارجية عراقتشي عاد صباح هذا اليوم حسب مصادر إيرانية رسمية من نيويورك إلى الذي زارها على خلفية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عاد إلى إيران، وبالتالي نذر الحرب تعود للمشهد، وتوقعات بتصعيد خلال 48 ساعة المقبلة. فكيف هل سيكون هناك عمل عسكري؟ إيران تهدد، الحرس الثوري يهدد، قاليباف يهدد. بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة كما تقول بتصريحاتها الرسمية تجاه أي تهديد إيران. ماذا سيكون هناك، أو هل سيكون هناك من تصعيد، وماذا بعد أن رفض ترامب هذا العرض؟ هل ستكون هناك عروض جديدة أكثر انفتاحا من الطرفين على الأقل؟ عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: جاء رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقترح الإيراني بشأن وقف القتال وفتح مضيق هرمز ليؤكد تمسك واشنطن بسياسة الضغط الأقصى لمحاصرة طهران، وأبقى في الوقت نفسه على احتمالات التصعيد العسكري في المنطقة. وقالت إيران إنها مررت مقترحها إلى الجانب الأمريكي عبر الوسطاء القطريين، لكن ترامب قال في تصريحات للصحفيين إنه رفض المقترح، وأن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق يتيح لهم فتح مضيق هرمز فورا، لأنهم يتكبدون خسائر فادحة بسبب توقف إيراداتهم المالية التي تأتي من المضيق. وأعلنت إيران تمسكها بشروطها بعد تصريحات ترامب. وقال وزير الخارجية عباس عراقشي بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي: شروطنا واضحة، وأي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على تلبية هذه الشروط. أن رفض ترامب للمقترح الإيراني لم يكن مفاجئا بالنظر إلى إصرار الحرس الثوري الإيراني تضمينه رفعا للعقوبات وفك تجميد الأصول الإيرانية. فبالنسبة لواشنطن هذه الخطوة تأتي مع إتمام التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، وليس قبل بدء المحادثات. وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز الجمعة إن طهران لن تبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي حتى إن كانت واشنطن قبلت مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز. كما شددت واشنطن مؤخرا حملة العزل الاقتصادي ضد إيران عبر فرض عقوبات مشددة تستهدف قطاعات حيوية وشبكات مالية، لقطع ما وصفته وزارة الخزانة الأمريكية بكل شريان اقتصادي متبقى لطهران. وتؤكد واشنطن أن مضيق هرمز ليس مغلقا. وقال مسؤول أمريكي الجمعة إن نحو 40 مليون برميل من النفط مرت عبر المضيق خلال الساعات 48 الماضية. ورجح ترامب خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام التوصل إلى اتفاق مع طهران بعد الانتخابات، وأشار إلى أن الإيرانيين ينتظرون ليروا كيف سيبلى الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي. وتزامن إعلان رفض ترامب للمقترح الإيراني مع تواصل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، منتقدا عدم حماية المجتمع الدولي لأمن الخليج.

غادر عباس عرقتي فجر اليوم عائدا إلى طهران بعد لقاءات ومشاورات مكثفة عقدها في الولايات المتحدة وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء أرنا الإيرانية. وقبل مغادرته نيويورك التقى عرقتي بالوسطاء القطريين في إطار المحادثات الهادفة إلى إنهاء الصراع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران. وعرب عرقتي عن آماله في أن تلقي رد واشنطن النهائي ويتلقى رد واشنطن النهائي عبر الدوحة يوم الثلاثاء هذا اليوم، وذلك في ظل مساع جديدة لإنهاء الحرب، موضحا أن قنوات الاتصال أو الوساطة القطرية والباكستانية اكتسبت طابعا أكثر جدية بعد طرح إيران خطتها. وقال مساء الاثنين أن إيران ناقشت مع وسطاء قطريين أفكارا ستعرض على الولايات المتحدة، غير أيضا هذا غير ما قدمت طهران بمقترحها السابق. وأيضا سبق أن أعلن الرئيس دونالد ترامب رفضه الخطة الجديدة التي طرحتها إيران على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، لكن طهران أعلنت أنها ما زالت تنتظر ردا رسميا من الولايات المتحدة عبر الوسطاء. وبالتزامن مع المساعي الدبلوماسية أطلق مسؤولون إيرانيون وسياسيون عسكريون منذ يوم الاثنين سلسلة تصريحات تضمنت تهديدات جديدة برد قاسي على الولايات المتحدة وعلى دول المنطقة. وصرح رئيس مجلس الشورى الإيرانية محمد باقر قاليباف في جلسة البرلمان هذا اليوم صباحا قائلا على أمريكا وسائر دول الدول أن تعلم كما قلنا سابقا أنه في المنطقة التي لا تبيع فيها أو لا نبيع فيها نفطنا لن يبيع أحدا نفطه، وإذا لم يتحقق أمننا فلن تكون أي بنى تحتية في أمان. ويعد هذا التهديد الثاني للنفط وأمن البنى التحتية في المنطقة، فيما فهم أنه ضد الدول العربية التي تتهم إيران بالمساهمة في الحرب ضدها أو تتهمها إيران بالمساهمة بالحرب ضدها، بعد تصريح قائد جيش الإيراني أمير حاتمي يوم الأحد الماضي الذي قال إذا لم تتمكن إيران من التجارة وإذا لم تتمكن إيران من العيش فلن يتمكن أحد من التجارة أو العيش، ومضيق هرمز هو مضيق كرامتنا وشرفنا، ولن يسمح للأعداء لأعداء البلاد باستخدام هذا الممر اللوجستي الرئيسي مع حرمان الشعب الإيراني. وفي حديث لوكالة أرنا الإيرانية قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إبراهيم عزيزي أن تورط الولايات المتحدة مجددا في حسابات خاطئة قاد وأقدامها على خطوة تتعارض مع مصالح إيران وأمنها القومي سيواجه ردا موجعا وضربة قاسمة من الجمهورية الإسلامية. نقلت وسائل إعلام إيرانية مساء يوم أمس تصريحات جديدة للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي قال فيه تلك الأيام الماضية التي يتمنى عدونا اعتدنا إعادتنا إليها قد ولت ولن تتكرر أبدا. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين أمريكيين تحدثوا يوم الاثنين مع وسطاء يحاولون إنهاء الحرب واشنطن مع إيران، مضيف إن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا. وقال ترامب في المكتب البيضاوي سننتصر، وبالنسبة لي فإن الأمر سينتهي بطريقة أو بأخرى وسيحدث ذلك بسرعة إلى حد كبير. أيضا إيران كانت قدمت في نيويورك مقترحا لإنهاء الحرب يتضمن خطة عمل تمتد 7 أيام لإنهاء جميع الأعمال القتالية في إيران ولبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بمليارات الدولارات وإنهاء العقوبات المفروضة على النفط الإيراني ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. ترامب قال إنه رفض المقترح الإيراني مضيفا أن طهران تسعى إلى اتفاق سريع بسبب الضغوط الاقتصادية الشديدة التي تواجهها. نشر موقع إكسيوس تقريرا يوم أمس أشار عن مسؤولين أمريكيين إلى أن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران مقابل خطوات إيرانية ملموسة بشأن البرنامج النووي، لكن ترامب نفى هذا في تغريدة على منصة روث سوشيال مساء يوم الاثنين قائلا أن ذلك غير صحيح ومحض وافتراء، داعين الموقع إلى سحب التقرير فورا.

0: ومع تصاعد التهديدات الإيرانية والتحذيرات الأمريكية من أي عمل عسكري إيراني في المنطقة والترقب للتصعيد العسكري والتحركات العسكرية التي بدأت منذ يوم أمس والتي تنتظر عملا عسكريا خلال 48 ساعة القادمة كما تشير كثير من التقديرات والتحليلات، موقف دول الخليج بدأ أكثر اضطرابا. وبالتالي دول الخليج وبعد كلمة ترامب في الأمم المتحدة والتصرفات الإيرانية التصرفات الأمريكية وتعاملها ببراغماتية عالية جدا وكبيرة جدا وتعال أيضا مع دول الخليج اللي تعتبرها حليف استراتيجي ومنطقة استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، دفع الكثير من قادة دول الخليج لعدم الثقة، وما دفعهم إلى إيجاد بدائل للأمن في المنطقة مثل حلف مكة السعودي الذي جمع تركيا بباكستان في السعودية واللي ممكن أن يكون حلفا عسكريا رادعا. إلى الآن على الأرض لم يكون هناك أي دور مقابل التهديدات والهجمات التي تلقتها السعودية كان من الحوثيين أو من أطراف أخرى. بالمقابل أيضا هناك دعوات خليجية لحلف الناتو ولدول أوروبية ستشارك بنشاط عسكري لتأمين الملاحة وأيضا النفط، مسارات النفط في بحر العرب وحتى في مضيق هرمز، بعض الخطط التي تتحدث عنها. لكن لا أحد من قادة دول الخليج يثق كما كان يثق سابقا في الولايات المتحدة الأمريكية. ضمن الفضل في هذا التقرير
1: نشرت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية مقالا بعنوان قادة الخليج يفقدون الثقة بالحماية الأمريكية بعد حديث ترامب في الأمم المتحدة عن إبادة إيران. المقال يناقش ما وصفه بفقدان دول الخليج الثقة بقدرة واشنطن على حمايتها في ظل خشية من تجدد الحرب مع إيران. وتقول الكاتبة إن قادة ودبلوماسيين عربا بينهم دول الخليج كانوا يأملون عندما اجتمعوا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سماع تطمينات بأن أكبر داعم وأهم حليف لهم سيواصل الحفاظ على أمنهم، لكنهم وجدوا أنفسهم بدلا من ذلك أمام تهديد متجدد بالحرب. بعدما تحدث ترامب علناً عن احتمال إبادة إيران ليعيد تهديده أحياء المخاوف العربية من أن تتساقط الصواريخ الإيرانية مجدداً على أراضيهم رداً على ذلك، كما لم يتمكن القادة العرب من التعبير عن مخاوفهم والحصول على توضيحات بشأن خطط ترامب، إذ لم يكن اللقاء أكثر من تبادل للتحيات ومر مروراً سريعاً على الأزمات التي تواجه الخليج وفقا للمقال. ورغم أن ترامب سعى إلى طمأنة الشخصيات الحاضرة بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم حلفائها، إلا أن الكاتبة ترى أن هذا التعهد يبدو أجوف على نحو متزايد بعد حرب أدت منذ اندلاعها إلى تفكيك مظلة الدفاع الأمريكية في الخليج وما رافقها لعقود من ضمانات أمنية. وينقل المقال تقديرا بأن الصراع مع إيران دفع دول الخليج إلى توخي الحذر الشديد في التعامل مع الولايات المتحدة. ويرى المقال أن قلة من قادة الخليج الذين حضروا الاجتماع ما زالوا يعتقدون أن بإمكانهم الاعتماد على الدعم الأمريكي بالطريقة نفسها التي كانوا يعتمدون بها عليه في السابق، مشيرا إلى أن الواقع المادي للتحالف مع واشنطن تغير في عهد ترامب وازدادت المخاطر، فالشراكة التي كان يقصد منها توفير الحماية باتت الآن تستجلب الهجمات. وفيما تعرضت قواعد أمريكية في الشرق الأوسط لهجمات إيرانية بينها قاعدة بحرية رئيسية في البحرين تضررت بشكل كبير، تواجه قواعد أخرى خطر التأثر بسحب واسع النطاق للقوات الأمريكية في وقت تدرس فيه واشنطن مستقبل وجودها في الخليج وسط إعادة تموضع لقواتها في العالم، وفقا للمقال.

وفي سياق هذه الأحداث وجه الحرس الثوري الإيراني صباح هذا اليوم رسالة إلى الشعب الأمريكي وتوعد باستخدام أسلحة جديدة للرد على أي هجوم جديد على إيران. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد محسن محبي في مؤتمر صحفي بطهران رسالتنا للشعب الأمريكي بهدف تهدف لنشر الحقيقة وليس التأثير في الانتخابات الأمريكية، في إشارة طبعا إلى انتخابات التجديد النصفي الكونغرس المقرر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل. وتطرقت الرسالة وفقا للمتحدث إلى إعادة قضايا وتساؤلات سياسية تتحدث عن سياسات الأمريكية أبرزها حجم الإنفاق العسكري الذي يتجاوز 1,100 مليار دولار سنويا وانتشار 800 قاعدة عسكرية حول العالم رغم الحماية الطبيعية التي توفرها المحيطات لأمريكا. وقال محبي أن الميزانية العسكرية لإيران واليمن وأفغانستان لا تتجاوز 1% من الميزانية الأمريكية، متساءلا عن أسباب فشل الجيش الأمريكي وهزيمته في تلك المناطق واضطراره للانسحاب. وسلطت الرسالة أيضا الضوء على الأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة مستغربة من وجود حوالي نحو 39 مليون أمريكي تحت خط الفقر ومحرومين من الرعاية الصحية رغم الثروات والموارد الهائلة، وفقا لما ذكر المتحدث الذي أوضح أن هذه الرسالة الموجهة للشعب الأمريكي تأتي في توقيت ترى فيها القيادة الإيرانية أن الشعب الأمريكي يفتقر إلى الاطلاع على الحقائق الكاملة المتعلقة بسياسات حكومته ومواجهتها المستمرة. وإذ أشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة تعيش في حالة حرب متواصلة على مدار 70 عام الماضية، وبين أن الهدف من توجيه الخطاب في هذا الوقت تحديدا هو إحاطة الرأي العام الأمريكي بالحقائق لمنع تفاقم الصراعات الحالية وتجنب الواقع في مواجهة جديدة أو تجنب الوقوع في مواجهة جديدة. كما أشار إلى سقوط آلاف الضحايا والأطفال في غزة بأسلحة أمريكية، داعية الشعب الأمريكي إلى الضغط على قادته لتغيير هذه السياسات وتخصيص جزء من هذه التكلفة.

الملايين، كما انتقد تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري على أنها مؤسسة إرهابية مستعرضا، بدلا من ذلك دورها الشعبي والخدمي في مجالات البناء والصحة ودعم شعوب المنطقة. تأتي تصريحات محبي وسط مساعي الدبلوماسية لعادة واشنطن وطهران إلى مسار التفاوض وعقب تهديدات أمريكية باستئناف الهجمات على إيران. أيضا قال المتحدث باسم الحرس الثوري أن القوات الإيرانية جاهزة للرد على أي عدوان محتمل على البلاد، وأضاف أيضا أن الحرس الثوري يستخدم أسلحة جديدة إذا تجددت الهجمات على إيران. وتابع أيضا الإيرانيين مستمرون في إنتاج وتصنيع الأسلحة الجديدة بكميات كبيرة للدفاع عن أنفسنا. والأحد كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة CNBC الأمريكية عن إصابة 8 عناصر من المشاة البحرية الأمريكية جراء استهداف سفينة كانوا على متنها بصاروخ إيراني مضاد للسفن في مضيق هرمز قبل 2 أسبوع. وفي وقت سابق حددت طهران بتوسيع نطاق الهجمات في المنطقة إذ تعرضت لهجمات أمريكية. أيضا بالتوازي مع ذلك تفرض واشنطن حصارا بحريا مشددا على إيران. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح وتحدث عن عبور كميات كبيرة من النفط خلال هذا الممر البحري الحيوي، لكن طهران لا تزال تؤكد أنها تتحكم في المضيق.

0: وأيضا إلى موضوع آخر، نتيجة تداعيات الحرب في المنطقة ارتفاع أسعار القمح. ارتفاع أسعار القمح عادة ينظر إليه كمؤشر لأزمة اقتصادية عالمية. ارتفاع أسعار القمح اللي تعتمد عليه وبالتالي يكون هو يعني بورصة تحدد الضغط الاقتصادي على دول العالم، ومنها الدول العربية اللي بعضها يعتمد على استيراد القمح 100%. الحروب، الحرب الروسية والأزمة في البحر الأسود، الحرب الروسية على أوكرانيا، وتوقف أو الضغط على صادرات الحبوب والغذاء الأوكراني، مقابل أيضا العقوبات الأمريكية على روسيا والضغط على صادرات القمح الروسي، ارتفاع تكلفة استيراد والنقل بالنسبة لباقي مصادر الحبوب منها القمح الأمريكي وغيرها من مصادر القمح، أدت إلى مضاعفة أسعاره في الفترة الأخيرة. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه ارتفاع أسعار القمح تنذر بأزمة غذائية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية تحديدا. شهلة محمد في هذا التقرير.
1: تواجه الدول العربية مزيدا من الضغوط جراء ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية، مع استمرار التوترات الجيوسياسية واضطراب حركة النقل وسلاسل الإمداد وتعثر صادرات القمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ما يعني زيادة تكلفة واردات القمح للمنطقة العربية، وتتباين الضغوط من دولة لأخرى وتزيد في الدول الأكثر اعتماداً على الاستيراد لتغطية الاحتياجات والأقل قدرة على مواجهة ارتفاع الأسعار دولياً. يكشف البنك الدولي أن الدول العربية تعتمد اعتماداً كبيراً على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي، كما يعد القمح المستورد لتغطية الاستهلاك المحلي من أبرز الواردات في هذه الدول، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات السوق. وبحسب وكالة رويترز، ارتفعت أسعار شحنات القمح المعدة للتسليم في تشرين الأول المقبل بنسبة 25% مقارنة بما قبل أزمة اختناق إمدادات الحبوب وتعطل مرورها من البحر الأسود بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. والبحر الأسود الذي يربط بين آسيا وأوروبا ممرا حيويا لشحنات المحاصيل العالمية إلى بعض أكثر دول العالم سكانا، خاصة أن روسيا وأوكرانيا تمثلان معا أكثر من ربع تجارة القمح العالمية. وتأتي مصر على رأس قائمة الدول العربية الأكثر تعرضا للضغوطات بسبب اعتمادها بشكل أكبر على واردات القمح من منطقة البحر الأسود، وتبلغ احتياجات السعودية من القمح المستورد نحو 4 ملايين طن بزيادة قدرها 3% تقريبا على متوسط السنوات الخمس الماضية. وفي العراق تشير توقعات استيراد القمح للموسم 2026-2027 إلى نحو 2.2 مليون طن بمعدل أقل بنحو 10% من المتوسط المعتاد. لا يمكن اعتبار الارتفاع الحاصل في الأسعار مجرد موجة عابرة، لأن أسواق القمح بالفعل أصبحت أكثر حساسية لأي اضطراب في الإنتاج أو النقل أو الصادرات، كما أن اتساع أو استمرار الصراع واضطراب طرق الشحن قد يبقى الأسعار مرتفعة ومتقلبة، بينما أي تحسن في الإمدادات أو تراجع المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى تراجع الأسعار. وتستورد الدول العربية ما يقارب 56% من السعرات الحرارية التي تستهلكها من الحبوب، ويأتي الجزء الأكبر منها من القمح. وتعتمد بعض دول المنطقة على القمح المستورد لتلبية احتياجاتها بنسبة 100%. ومن المتوقع أن يؤدي النمو السكاني وارتفاع الدخول وتغير المناخ إلى زيادة هذا الاعتماد حسب دراسة للبنك الدولي. تختلف درجة اعتماد الدول العربية على استيراد القمح من دولة إلى أخرى، فالدول التي لديها إنتاج محلي تكون أقل عرضة نسبياً للصدمات، بينما تكون الدول المستوردة لمعظم احتياجاتها من القمح من الخارج أكثر حساسية لتقلبات الأسعار والشديدة الحساسية للصدمات الخارجية.

0: وننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. مستمعينا، زيارة خاطفة بطائرة خاصة قام بها رئيس الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو للقاء بعيد عن الإعلام مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ثم العودة إلى الأراضي المحتلة من دون بيان رسمي يشرح ما جرى، قبل أن يؤكد مكتب نتنياهو الزيارة بعد نحو 24 ساعة على إتمامها. ولم يكن اللقاء مدرجا على جدول أعمال معلن، لكن بعد تسريب خبر الزيارة لم يؤكد مكتب نتنياهو حدوثها فحسب، بل قال إن اللقاء تناول تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات وقضايا إقليمية مشتركة. التأكيد جاء بعد التزامن مع نفي المكتب تقارير نشرتها وكالة أسوشيتد بريس وصحيفة هآرتس العبرية، تحدثت عن هدف آخر للرحلة وهو محاولة الحصول على نفي إماراتي لرواية تقول إن بن زايد حذر نتنياهو من هجوم وشيك لحركة حماس، وذلك قبل أسبوع ونصف الأسبوع من الهجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وهكذا انتقل السؤال من هل حدثت الزيارة إلى أسبابها وأهمية توقيتها. فالزيارة تأتي بعد أسابيع من التسريبات الأخيرة المتعلقة بهجمات السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى تقارير عن فتور العلاقة بين نتنياهو وبن زايد ومحاولة إصلاحها وانتخابات الإسرائيلية تقترب، وإيران التي تعود إلى قلب الحسابات الإقليمية. وفي سياق هذه الزيارة الغير معلنة، كشفت صحيفة ليفوغالو الإيطالية أن عددا من قادة الشرق الأوسط توجهوا إلى أبوظبي فيما وصف بأنه يشبه الحج السياسي، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان في مقدمة هؤلاء. وكتبت الصحيفة الإيطالية: قصد عدد من قادة الشرق الأوسط من مدينة أبوظبي فيما يشبه الحج السياسي، وكان نتنياهو في مقدمته، مشيرة إلى أن ما أثار الفضول موجة الرحلات الجوية الرسمية التي هبطت في مطار البطينة الإماراتي في التوقيت نفسه تقريبا والذي وصل فيه نتنياهو. وكشفت أنه في من بين الرحلات القادمة من المغرب والسعودية وقطر، وحددت مواقع تتبع الرحلات الجوية رحلة واحدة على وجه الخصوص قادمة من بنغازي، وهي طائرة إيرباص أي 319 تحمل رقم التسجيل BKH519 للمصداقية. طبعا ذكرت الصحيفة رقم تسجيل هذه الطائرة، وهذه هي الطائرة التي يستخدمها عادة صدام حفتر ابن القائد الليبي حفتر. وما لفت الانتباه إلى أن هذه الرحلة وهو وقت هبوطها عند الساعة 12:40 دقيقة، أي بعد 20 دقيقة فقط من وصول نتنياهو إلى المطار نفسه، وفقا لمستشار سياسي سابق لخليفة حفتر ووالد صدام، فإن هذا لم يكن مصادفة، إذ علق قائلا أن صدام التقى نتنياهو لتأمين دعم سياسي لترشيحه للرئاسة الليبية، وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الإعلام الغربي والإسرائيلي عن لقاء صدام حفتر سرا بشخصيات رفيعة المستوى من الدول من الدولة الصهيونية. ففي عام 2021 تتبعت هآرتس إحدى طائراته في مطار بن غوريون في تل أبيب، حيث كان من المفترض أن يلتقي حفتر بعملاء الموساد حسب تعبير الصحيفة. وفي أكتوبر من العام نفسه أفادت صحيفة إسرائيل هايوم أيضا عن اتفاقية موقعة بين آل حفتر وشركة إسرائيلية للضغط والاتصالات بوساطة من الإمارات العربية المتحدة. مستمعين، نصل وياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

0: تايم سكوير اف ام.
1: تايم سكوير اف ام
0: النغم والمتعة والفائدة دفعة واحدة.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايمز سكوير أف أم، سحر الكلمة الرابعة.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرآن.

يا هلا ويا مرحبا بكل الأحبة والأصدقاء في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير من البصرة. حلقة نبدي بيها من جديد رحلة البحث عن الأفكار وعن المعنى وعن القراءة والمعرفة التي تتجدد مع كل نفس يصعد وينزل لدى الإنسان، الإنسان الذي يحيا على المعرفة وباحثا عن المعرفة وعن الحكمة، هو الذي يعيش حقيقة حياته مركبة بإحساسات وطبقات من المشاعر غنية حقيقة ومليئة بالتفاصيل الجمالية الرائعة. خليني في البداية أرحب أطيب وأجمل ترحيب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا بالبداية من موجتنا الثابتة 102.5 على موجة الأفهم، واللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي، وصار عندنا تطبيق جديد سوينا له تحديث حلو يخبل، نزلوه على الآيفون وعلى الأندرويد في كل التليفونات، ممكن تكتبون راديو تايمز سكوير باللغة العربية ويطلع لكم وسووا له تحميل وتسمعونا وين ما كنتوا، يعني حتى لو كنتوا خارج البصرة ما يوصلكم البث الإذاعي، ممكن تسمعونا عبر النت من أي مكان في العالم. وهي مناسبة أيضا حتى نسلم على كل أخواننا أحبائنا اللي يسمعونا عبر الراديو غاردن وعبر البودكاست، حياكم الله جميعا، ورجائي أن تكونوا بخير مع أحبتكم، هانئين طيبين. أخواني، حلقة اليوم في مجاز راح نمر بيها على جملة من الموضوعات، جملة من الملفات اللي نحاول بيها أن نثير الأسئلة ونبحث ونتأمل فيها. خلينا في البداية نذهب إلى محورنا الأول اللي يتكلم عن فكرة أنه لماذا الإنسان يحتاج إلى شهود على حياته، لماذا الإنسان يحتاج إلى أنه الناس تشوفه وتعرفه وتتفاعل وياه، بس طبعا مو بالطريقة الاجتماعية يعني المعروفة، لأن الإنسان كائن اجتماعي. لكن ليش ما نكتفي بالتجربة وحدها؟ تخيل أنت إذا سافرت إلى مكان جميل جدا وقفت قدام فد منظر حلو ما شايفه يعني بطيلة حياتك، شلال غابات، يعني منظر جميل رائع، قعدت وحدك حقيقة والجو هادي والمكان بعيد عن كل شيء تعرفه، ورا دقائق طلعت تليفونك صورت المكان، باوعت للصورة، باوعت للفيديو، بعدين بدأت تفكر انه انشرها لو ابقيها، منو راح يشوفها، كم واحد راح يتفاعل وياها، كم واحد راح يكتب الله، كم واحد راح يحسدني، فلان ما اريده يعرف انه انا مسافر، فلان ما اريده يشوفني، فلان لا انا اريد احرق قلبه اريده يشوف انه انا وين وصلت. السؤال اللي تبادر الى ذهني واللي راح ابدي به محور الحلقة، انه احنا ليش نحتاج اصلا انه يدري الاخرين انه احنا عشنا هاي اللحظه تحديدا؟ ليش بعض التجارب الجميله تفقد، كانه تفقد شيء من قيمتها اذا ما شاركناها؟ وليش مرات اول شيء نسويه بعد ما يصير شيء مهم بحياتنا هو انه نقول للشخص، نبلغ شخص حققنا نجاح، فكره سفر، دخلنا بحب جديد، مرينا بحاله حزن او اكتئاب، اكلنا لنا وجبه، قرأنا لنا كتاب، رحنا لنا الحفلة، كلها لازم نبلغ الآخرين، نشعر الآخرين. حتى الله يحفظكم، المرض أو الموت صار لهم حضور على الشاشات، كأنه الإنسان المعاصر يريد دائما نوع من الشهادة على حياته. وسؤالنا احنا في مجاز اليوم انه شنو يصير للإنسان إذا ما قدر يكتفي بأنه يعيش التجربة فقط، صار يحتاج دائما انه ان يشوفها احد او يشوفها بعيون الاخرين حتى يشعر انها حقيقية.

خلينا نرجع على الوراء خطوة أصدقائي، ونفكر أنه الحاجة اللي إلى أنه الناس يشوفونها هي أقدم بكثير حتى من فكرة الانترنت. إحنا ليش نحصرها بالانترنت؟ الإنسان كائن اجتماعي، وصورته عن نفسه تتشكل جزئيا من علاقاته بالآخرين. طفل يتعلم من نظرات أهله أنه سوى زين سوى مو زين، أنه هو محبوب أنه هو مهمل. كذلك المراهق يبدي يسأل دائما شلون الأصدقاء يشوفوني، شلون الناس يشوفوني، شلون هالبنية تنظر لي. كذلك البالغ يحمل السؤال نفسه لكن بأشكال ربما أكثر تعقيدا، أنه هل أنا ناجح، هل أنا مرغوب بي، هل أنا مثير للاهتمام، هل أنا حياتي تستحق، لو أنا مجرد جاي أعيش حياة بسيطة أو حياة نكرة. الفيلسوف وعالم الاجتماع الأمريكي جورج هربرت ميد تحدث أصدقائي عن تشكل الذات من خلال التفاعل الاجتماعي. الإنسان يتعلم أن يشوف نفسه من خلال الطريقة التي يتوقع بها نظرة الآخرين إليه. شلون يعني؟ يعني جزء من الأنا، جزء من صورتك عن نفسك تتكون من شلون الناس شايفتك. وهنا تبدي فكرة الشاهد اللي أنا طرحتها في بداية المحور. بالبداية شنو يعني شاهد؟ شاهد مو بالضرورة إنه شخص حاضر بالمكان وياك، شاهد على الواقعة. شاهد هو الشخص اللي يخلي تجربتك هذه مرئية محسوسة. لما ترجع من السفر تحكي لصديقك عن المكان، يا با شلون تركيا بيها شلالات، معود مستحيلة، شلون بالحج شفنا باصات، شلون بفلان دولة شفنا، وهكذا. انت هنا حقيقة جاي تعيد بناء التجربة من خلال الكلام، انتم ملاحظين؟ وكأنه هو يعني ما يحس انه هو راح الا ان يقولها للآخرين. لما شخص ينجح اول في رغبة تجي له انه هو يخبر شخص يحبه انه هو نجح، انه هو يحتاج، الإنسان يحتاج إلى فكرة المشاركة. الفرح المشترك يصير أكبر. وعلم النفس عنده مفهوم مهم جدا لهذه الحالة اللي هو رأس المال الرمزي. هذا المفهوم يقول لك أنه الفوائد اللي تحصل عليها لما تشارك الأحداث الإيجابية مع الآخرين ونشوف منهم استجابة داعمة أكبر وأعمق تأثيرا على الإنسان. ولهذا الدراسات شافت أن استجابة الآخرين لطريقة مشاركتنا بالأخبار الجيدة ترتبط بزيادة المشاعر الإيجابية وتعزيز وتعميق العلاقة. يعني مشاركة الفرح ممكن تكون طريقة طبيعية حتى نثبت التجربة وحتى نقوي العلاقة.

0: لكن السوشيال ميديا غيرت شوية حجم المسألة. يعني قبل كنت ترجع من السفر تقعد تحكي لعائلتك، يجوز نعم تتصل بصديق تقول له والله هيك صار ويانا بالسفر، هيك شفنا بهيك فندق قعدنا. اليوم تقدر تخبر آلاف الأشخاص في ثواني معدودة، وهنا انتقلنا من فكرة المشاركة إلى شيء آخر اسمه العرض أو الاستعراض، شو. أنت ما تشارك التجربة ويا دائرة صغيرة تعرفك، لا، أنت تعرضها على جمهور واسع، جزء كبير منه ما يعرفك أصلا. وهنا يصير السؤال، أنه أنا قاعد هسه أشارك التجربة لأنها مهمة بالنسبة إلي، لو مهمة بالنسبة للآخرين، أو لأن أنا أريد أشوف تجربتي بعيون الناس شنو ردت فعل الناس عليها. يعني إذا أخذ لك مثل بسيط، شخص يروح المطعم قبل لا يأكل يصور الطبق ويرتب الصورة ويختار زاوية ويكتب لك كابشن أو تعليق وينشر، ويظل كل شوية طاب يشوف منو سوى لايك، منو حط، منو سوى مشاهدة، لو مشاهداتهم يرجع يفتح المنشور ورا 5 دقائق، ربع ساعة، ورا 10 دقائق، ورا ساعة. التجربة الأصلية ربما استمرت ساعة، لكن جزء من التجربة تحول إلى مراقبة رد الفعل، رد فعل الجمهور. وهنا بالتالي ممكن أن تتغير طبيعة اللحظة نفسها. مكان ما أنا أقول خلي أستمتع بالقعدة، أستمتع بالكلام ويا اللي طالع وياي للمطعم، خلي أستمتع بالأجواء، بالأكل، يصير تفكيري أنه فلان شو راح يقول، فلان علق له لا، أو فلان ما أريد يشوف أنا طالع للمطاعم هسه، هذا يا معود يحسدني، وهسه وفلان يقول ليش ما عزمتني، وفلان ما أعرف إيش. هاي التفكير يعني جزء كبير من حياتنا صار من خلال هذا التفكير بالآخر الشاهد على حياتنا. زين أنت من البداية ليش نشرت أصلا؟ ما أحتاج، يعني علينا أن نفكر بأن لا نكون أسرى لمثل هذا السلوك الذي ننقاد إليه بدون وعي. واحد يقول لك والله أنا صفحتي ميتة، مشاهداتي قليلة، يا به السعدت منه، منو يعني كريستيانو رونالدو هسه غير افتهم، سيلفستر ستالون، حتى مشاهداتك قليلة أو مشاهداتك إيش راح يتغير من مقدار السعادة اللي راح تحس به إذا مشاهداتك قليلة وإذا مشاهداتك هواي؟ ما أعتقد أكو تغير إلا إذا أنت جاي تكسب من هالمشاهدات فلوس، إيه، وما عندك شغل وبس هذا شغلك، إيه، من حقك تقلق. لكن إذا أنت إنسان اعتيادي طبيعي وصفحتك صفحة إنسان اعتيادي طبيعي، شنو المشكلة إذا تحطوا لك 30 واحد لايك أو حطوا لك 3000 واحد لايك؟ شنو يعني شنو راح يتغير يعني من تركيبة سعادتك؟ ما يعني أكو شيء يتغير؟ تتوقعون أكو شيء يتغير؟ وهنا يبدي التحول. يعني مجرد أنه يبدي الإنسان يتصور حياته من خلال الآخرين، خلال الجمهور، بعدين يبدي حياته يعيشه أصلا من أجل الصورة، يعيشه من أجل المنشور. وهذا فرق كبير، أنه الرحلة أو الطلعة تصير هي محتوى، والعلاقة مع الآخرين تصير ستوري، والإنجاز يصير منشور، والقراءة يصير صورة كتاب. يعني بمكان ما أقرأ أنا أروح أصور الكتاب، وبمكان ما ألعب رياضة حتى أنا أنشط جسمي أستفاد منه، لا، يصير إثبات للآخرين أنه أنا شخص منضبط، أنا شخص يعني مميز، أنا شخص بيرفكت. حتى الحزن صار أنه يحتاج إلى جمهور. وهنا نقدر نفكر بفكرة خطيرة، أنه إذا يعني واحد يقول إذا أنا ما حد شافني، هل معناه هذا الحدث اللي أنا جاي أمر به هو حدث فعلا، وقع فعلا، صار؟ وكأنه إحنا ما نقدر نتأكد ونتثبت ونتحقق من حقيقة اللحظة إذا لم نشهد أحدا عليها. نسمع هذا التقرير أصدقائي ونرجع عن فكرة الحاجة إلى شاهد على حيواتنا من خلال الإنترنت ومن خلال الآخرين.
1: تشير الأبحاث التي تناولت استخدام منصات التواصل الاجتماعي إلى أن نشر المحتوى والحصول على التفاعل من الآخرين يمكن أن يرتبط بآليات التعزيز والمكافأة الاجتماعية. فعندما ينشر الإنسان صورة أو فكرة أو خبرا شخصيا ثم يتلقى الإعجابات والتعليقات والاستجابات الإيجابية، فإنه يحصل على إشارة اجتماعية تمنحه شعورا بالقبول والاهتمام. ومع تكرار هذه التجربة يمكن أن يتحول النشر إلى سلوك متعلم تدفعه الرغبة في الحصول على الاستجابة نفسها. نشرنا شيئا فجاء التفاعل وشعرنا بالرضا، فأصبح من المرجح أن نكرر السلوك. ومع الوقت قد يبدأ الإنسان في تعديل ما ينشره وفقا لما يلقى قبولا أكبر لدى الجمهور. الصورة التي تحصل على تفاعل تصبح نموذجا للصورة التالية، والموضوع الذي يجذب الاهتمام يشجع على إنتاج المزيد منه. وهكذا يدخل الإنسان تدريجيا في دائرة يتعلم فيها أن يرى نفسه من خلال استجابة الآخرين له. وهنا تبدأ عملية أخرى أكثر عمقا، صناعة الذات أمام الجمهور. منصات التواصل الاجتماعي لا تعرض حياتنا كما تحدث في الواقع فقط، وإنما تمنحنا القدرة على اختيار النسخة التي نريد تقديمها منها. نختار صورة من بين عشرات الصور، نحذف ما لا يعجبنا، نعدل الإضاءة، نكتب العبارة بعناية، نختار اللحظة التي تستحق الظهور، ثم نقدم للآخرين صورة منتقاه من حياتنا. ومع مرور الوقت قد تحدث مفارقة لافتة. يبدأ الإنسان بمقارنة حياته الواقعية بكل ما فيها من تعب وتردد وإخفاقات وأيام عادية بالحياة التي يعرضها الآخرون بعد أن انتقوا منها أجمل لحظاتهم. أنت تعرف تفاصيل حياتك كلها، بينما ترى من حياة الآخرين ما اختارهم أن يروه لك. وهذه المقارنة قد تؤثر في المزاج وتقدير الذات، خصوصا عندما يصبح استخدام المنصات قائما على مراقبة الآخرين ومقارنة الحياة الشخصية بما يعرضونه عن أنفسهم. لكن هل يعني ذلك أن رغبتنا في إعجاب الآخرين مشكلة في ذاتها؟ الأمر أكثر تعقيدا. الإنسان يحتاج إلى الاعتراف، يحتاج أحيانا إلى أن يسمع من شخص يحبه أنا فخور بك، يحتاج إلى أن يشعر بأن أحدا رأى تعبه وانتبه إلى إنجازه وفهم ما بذله للوصول إليه. هذه حاجة إنسانية عميقة. المشكلة تبدأ عندما يتحول الاعتراف من إضافة تمنح التجربة دفئا ومعنى إلى معيار نستخدمه للحكم على قيمة التجربة نفسها. إذا نجحت ولم يهنئك أحد، هل يصبح نجاحك أقل قيمة؟
0: أنا أصدقائي، إحنا سمعنا التقرير، بس إحنا لا نوصل إلى مفهوم قديم، هي مفهوم الرغبة في أن تكون مرئي. الإنسان يريد يحس أنه وجوده إلى وزن، يريد يعرف أنه شخص معين لاحظه، وهذا يعني مفهوم وينظر ويظهر أيضا في الفن، في الإنجاز، في الملابس، في السياسة، بالاحتفالات، حتى بطريقة الكلام. لكن المشكلة تبدي لما تصبح العين الخارجية هي المرآة الوحيدة، لأن الإنسان اللي ما يعرف قيمته من نفسه، ما يعرف قيمته إلا من خلال الآخرين، يصير مزاجه تابع للجمهور. اليوم أكو 100 إعجاب، باشر 10 إعجابات. اليوم مزاجه زين، باشر مزاجه سيء. اليوم أكو تعليق جميل، باشر أكو تعليق جارح. فبالتالي تصعد الذات وتنخفض بحسب شيء هو خارج عن سيطرته. تلاحظون خطورة المسألة جد كبيرة؟ بالتالي إخواني، التجربة ما تحتاج إلى جمهور. مشاركة الأحداث الإيجابية ويا الآخرين نعم يزيد الفرح، يقوي العلاقة، وهاي حاجة طبيعية للإنسان وماكو خلاف عليها. لكن لما تصير قيمتك أو قيمة التجربة أو قيمة الحدث اللي أنت تمر به مرتبطة بحجم التفاعل، هنا راح يتحول الاعتراف إلى مقياس لإلك، مقياس لذاتك، مقياس لقيمتك. إعجابات كثيرة، إذن أنت مهم. إعجابات قليلة، معناها ما حد مهتم بك، وهذا الشيء مو صحيح. أنت ممكن صانع فد لحظة جميلة جدا أو مار بتجربة جميلة جدا، من ما يكون بها تفاعل راح تقل قيمتها في داخلك، وبالتالي راح تتحول حياتك إلى منصة مسرح، كل واحد بينا يدخل إليه ويا نسخة خلينا نقول مختارة أو محررة من نفسه، بينما الحياة الحقيقية تحدث وتجري خارج مسرح السوشيال ميديا والآخرين. أكو أمور حلوة ما تحتاج صورة، أكو أفراح وتجارب وسعادات ما تحتاج تصفيق من الآخرين، أكو علاقات إنسانية حقيقة يكفي أن يعرفها أصحابها حتى يشعروا بقيمتها ويشعروا بفرقها. ماكو لحظة هي اللحظة إذا فارقة واللحظة إذا جوهرية واللحظة إذا مهمة، ما راح تكون أقل قيمة لأنه ما حد شافها، بالعكس تكون أكثر لمعان ما حد طلع عليها، بقت خاصة بيك، بقيت أنت تحتفظ بجمالياتها كاملة في داخلك من دون ما أحد تعرضها على آخرين، وجوز يقلل من قيمته، جوز يسمعك فتشي مزعج عليها. وهذا من علامات النضج، أنه نستعيد قدرتنا على أن نعيش هسه مو كل الحياة، حتى لو بعض الحياة بعض الأشياء، من دون أن نحتاج إلى إثبات حدوثه. نسافر وما نقل ما ننشر، نقرأ كتاب وما نصوره، ننجح ونحتفل ويا عائلتنا ويا إنسان قريب خاص بينا. تالي تمر علينا لحظة جميلة بالحياة ونسمح لها أن تظل هذه اللحظة جميلة حتى لو لم يعرف بها أحد، لأن أكو فرق كبير بين أنه أنت تريد أن يشاركك الآخرين حياتك وبين أن تحتاج إلى جمهور حتى تشعر أنه أنت عايش وأنه أنت ناجح وأنه أنت سعيد.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين من جديد في مجاز من راديو تايمز سكوير من البصرة 102.5 FM. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. هذا هو الجزء الثاني من حلقتنا والمحور الثاني اللي راح نتكلم به عن البساطة. الحياة لما نكون صغار حقيقة نتصور أن الحياة تمشي باتجاه واحد، نكبر نشتغل نشتري ننجح نوسع علاقاتنا نضيف خبرات إلى خبراتنا نمتلك أشياء أكثر ونوصل إلى مكان تكون حياتنا به أكبر وأعلى وأفضل وأحسن باستمرار دائما في علو. هذا هو تصوراتنا عن حياتنا، بس أحيانا نصطدم بشيء غريب جدا ومفارقة عجيبة، أنه يجينا شيء اسمه النضج يمشي بالاتجاه المعاكس تماما، اتجاه المعاكس للرغبة الأولى الاندفاعية الصعودية التصاعدية التي كانت تضخ بينا في بداية الحياة. أنا أتذكر لما كنت في البدايات كنت أنشر قصيدة في جريدة من جرائد بغداد، أطلع أنا وجماعتي نحتفل بمعنى الاحتفال، نروح مطعم نروح نعزمهم على شيء. في السنوات الأخيرة يصدر كتاب كامل وأنا أتلقى الخبر وأتلقى نسخة من الكتاب بدون أي سعادة أو فرحة أو حالة من البهجة أبدا. الإنسان يوصل إلى مرحلة بقى يقول ما يهتم، ما يريد المزيد من الأشياء، وهذا مو لأنه مثلا فقد الطموح أو قل عطائه، لكن ربما لأنه يعرف حقيقة الحياة ويعرف إنه شنو اللي يستحق أن يبقى وشنو اللي راح يبقى أصلا. يمكن بالعشرينات الإنسان يحتاج إلى عشرات الأصدقاء، بعد سنوات ثلاثينات أربعينات يكتشف إنه صديق واحد كافي، أو صديق واحد اللي هو تقدر تحكي وياه بصدق. مثلا بداية حياتك تحتاج تفكر أريد بيت، وبيت كبير وبغرفة للملابس وغرفة للرياضة وغرفة للألعاب. بعدين تكتشف إنه الحياة أبسط بكثير من هالشكل، وإنه بيت غرفة واحدة كافية. الإنسان بالنهاية يعيش بغرفة واحدة، ما يعيش بقصر بثلاث طوابق وكل طابق بعشر غرف، ما يحتاج. حياة أبسط بكثير، وهاي تجي الإنسان من النضج، تجي من الوعي، تجي من التجارب. يكتشف إنه الحياة بيها بساطة، وإن البساطة أعمق وأهم وأكثر رسوخا، لأنها ترتبط مع النضج وترتبط مع الرضا. أكو ناس يدخلون في بدايات حياتهم بعشرات المشاريع، تلقى هو قاص وهو روائي وهو مذيع وهو فنان تشكيلي وهو مصور وهو مصمم، بعدين تفهم إنه مشروع واحد تعطيه كل تركيزك أفضل من عشرة مشاريع تلاحقهم بنصف اهتمام أو ربع اهتمام. نعم، قد تجمع كتب كثيرة، تطبيقات كثيرة، ملابس كثيرة، صور كثيرة، مواعيد كثيرة، وحتى أفكار كثيرة، بعدين تسأل إنه هل إنه أنا اللي جاي أضيفه لحياتي يخليها أفضل؟

0: أصدقائي، إحنا نعيش في زمن يبيعنا فكرة واحدة مستمرة، إنه المزيد يعني الأحسن، المزيد من الخيارات، المزيد من المنتجات، المزيد من المتابعين، المزيد من العلاقات، المزيد من الإنجازات، المزيد من السفر، بحيث حتى وقت الفراغ صار لازم أنه تمليه بشيء. لكن العلم، علم النفس، علم الاقتصاد السلوكي، إلى فكرة مهمة أخرى تناقض أو تواجه هذه الفكرة، ألا وهي عبء الاختيار. كل ما زادت الخيارات قدام الإنسان ما يصير القرار سهل، بالعكس يصير أصعب. يعني أكو باحث أمريكي اسمه باري شوارتز، هذا ناقش فكرة في كتاب من كتبه، بيّن أنه كيف ممكن للوفرة الكبيرة من الخيارات أنه تزيد التردد، وأنه ترفع توقعاتنا وتخلينا أقل رضا عن القرار اللي اخترناه. تدخل أنت متجر وتشتري قميص، إذا قدامك 10 قمصان هسه الخيار يصير سهل، الاختيار يصير سهل، بس من يصير قدامك فد 100 قميص تبدأ المقارنة، يا لون، يا خامة، يا سعر، يا ماركة، أخذ رسمي لو أخذ شبابي، ومن هالسوالف. تدخل قبل شانك وعدنا قناتين طلع لك فيلم أنت مجبور تشوفه، هسه منصة بيها مئات إذا مو آلاف الأفلام والمسلسلات، آلاف الأغاني، عشرات التطبيقات، مئات الحسابات، وظل أنت دايخ بهذه الخيارات الكثيرة، جروبات واتساب، إيفنتات، معارف، مواعيد، أخبار، كل واحد منه يريد قطعة من وقتك وقطعة من انتباهك. ولهذا ممكن أن تصبح البساطة طريقة مقاومة، أنه أنا أستعيد بها السيطرة على حياتي، أنه أقول أنه هذا التطبيق ما أحتاجه، هذا الاجتماع أقدر أعتذر عنه، هاي العلاقة جاي تستنزفني من هذا الشخص ما أريد أكمل بيها، هذا الالتزام الفلاني أو العلاني أخذ أكثر مساحة من قيمته، هاي السيارة أنا أشتريها بس هي ما تخدمني، تكلفني هواي فلوس وتصرف بنزين وكذا، وأنا حاجتي للسيارة بسيطة، أروح وارجع الدوام. بل عوفك من الأشياء المادية حتى الأشياء المعنوية المجردة، تقدر تقول هاي الفكرة، تفحص أفكارك تقول هاي الفكرة والله صار لها سنوات تلاحقني، شو استفادت منها؟ صار وقت أنه أتركها. تلاحظ شلون؟
1: طرف ثالث غيرك وتغيرت كل شي بعد

وهنا علينا أنه نعرف أنه البساطة مو معناها أنه الإنسان يعيش محروم، ومو معناها أنه كل شيء قليل ومحدود هذا في شيء أفضل، مو معناها أنه والله أنا والله لازم أكتفي بالأقل، أنا أعيش لي بيت صغير وأشتري سيارة محدودة لا لا لا لا، البيت الكبير هو أفضل لعائلة كبيرة، والسيارة الغالية إذا كانت حاجة حقيقية هي أفضل ما تشتري سيارة أنت تعبانة وتقعد تبي الصناعية مال حمدان. الفكرة مو هيك، الفكرة أعمق من هيك، الفكرة إنه

0: ليش الإنسان تشوفه يحتفظ بأشياء ما يحتاجها؟ لأن الأشياء صارت مثل ما قلنا جزء من صورته عن نفسه. السيارة تعطي تصور عن صاحبها، الملابس تقول فتشي عن صاحبها، البيت يقول شيء، المكتبة تقول شيء، كل شيء، كل الأماكن اللي نزورها يمكن أن تصبح جزء من صورتنا الأيقونية، من القصة اللي نحكيها عن أنفسنا. ولهذا التخلص من الأشياء والاتجاه نحو البساطة مو فتشي سهل، مو أي واحد يقدر عليه، مو أي واحد يستسيغه، ما يتقبله. لأن يقول لك أنا من أرمي هاي الحاجة، من أبتعد عن هذا السلوك وهاي العادة، وكأنه أنا أرمي جزء مني أو أقلل من قيمتي ووضعي. وهنا سر البساطة عملية نفسية، أنه شنو الأشياء اللي أحتاجها فعلا حتى أبقى أنا. ويجوز هو هذا السبب اللي يخلي كثير من الناس نلاحظهم يتغيرون مع العمر. الأشياء اللي كانت تبدو مهمة في العشرينات تفقد بريقها في الأربعينات. الرغبة مثلا في إثبات الذات مثلا تهدأ كثيرا. العلاقات تبدأ تفرز بيناتها. الإنسان يصير أكثر انتقائية في وقته، ويعرف يمتى يقول لا وش وقت يقول لا، ويعرف يحترم الوقت، ويبدي يسأل شنو الأشياء اللي تستحق أعطيها وقتي وأقضي بيها الوقت السنوات الجاية، وشنو اللي يستحق طاقتي، وشنو اللي يستحق أتعلمه، وشنو اللي لازم أتركه يذهب وينتهي. البساطة هي واحدة من أكبر علامات النضج أصدقائي، أنه تعرف أن وقتك محدود وقدرتك محدودة، ولهذا عليك أن تختار بعناية وين تخلي وقتك وقدرتك وطاقتك. نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث بشكل تفصيلي عن تفاصيل أخرى من موضوعة البساطة في حياة الإنسان.
1: البساطة فكرة فلسفية قديمة تعود اليوم إلى واجهة النقاش حول الاستهلاك والعمل والرفاه النفسي. السؤال الذي تطرحه فلسفة البساطة يتعلق بطريقة تنظيم الحياة. كم نحتاج فعلا من الأشياء والالتزامات والمعلومات والعلاقات حتى نشعر بأن حياتنا قابلة للإدارة وذات معنى؟ عند الرواقيين ارتبطت البساطة بالتمييز بين ما يقع تحت سيطرة الإنسان وما يقع خارجها. أما أبيقور فربط الحياة الجيدة بتقليل الحاجات غير الضرورية، ورأى أن تضخم الرغبات يمكن أن يتحول إلى مصدر دائم للقلق. وفي العصر الحديث قدم هنري ديفيد ثورو في كتابه واردن تجربة للعيش باحتياجات أقل، باعتبارها وسيلة لإعادة اكتشاف الوقت والانتباه والاستقلال الشخصي. علم الاجتماع أضاف طبقة مختلفة إلى الفكرة. بيير بورديو أظهر في التمييز أن الذوق وأنماط الاستهلاك ترتبطان بالمكانة الاجتماعية ورأس المال الثقافي. الأشياء التي نشتريها يمكن أن تؤدي وظيفة رمزية، فهي تعبر عن الموقع الاجتماعي والهوية والانتماء. من هذه الزاوية يصبح تقليل الاستهلاك مسألة اجتماعية أيضا، لأن الإنسان يعيش داخل منظومة تدفعه باستمرار إلى المقارنة وإثبات الذات. ويشير عالم الاجتماع زيغموند باومان إلى سيولة الحياة الحديثة، حيث تتغير الرغبات والهويات والعلاقات بسرعة، ويصبح الاستهلاك جزءا من هذا الإيقاع المتحرك. في مثل هذا السياق يمكن للبساطة أن تكون محاولة لاستعادة قدر من الاستقرار وسط تدفق الخيارات. وفي علم النفس السلوكي ترتبط كثرة الخيارات بما سماه باري شوارتز مفارقة الاختيار. زيادة البدائل قد ترفع كلفة القرار وتزيد المقارنة والندم وتستهلك الانتباه. هنا تظهر البساطة كمسألة تتعلق بإدارة الموارد النفسية أيضا. البساطة فلسفة لتنظيم الرغبات والوقت والانتباه، ويمكن أن تكون اختيارا واعيا يحدد الإنسان من خلاله ما يستحق حضوره. قيمتها العلمية والفلسفية تظهر عندما تتحول من شعار عن تقليل الممتلكات إلى سؤال أعمق: كيف نحدد الضروري في حياة تتوسع فيها الرغبات أسرع من قدرتنا على الاستمتاع بها؟
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير. حقيقة حكمة البساطة لا يمكن أن تأتي إلى الإنسان بيسر، يعني لازم يمر بتجارب، لازم تفوت عليه سنوات طويلة ليفهم أنه حياة إخواني قصيرة، والحياة قصيرة إلى درجة تخلي الاختيار أهم بكثير من التراكم. يعني النضج الحقيقي أنه تنظر إلى حياتك وتسأل نفسك دائما: أقدر أحذف هذا الشيء من حياتي وشين راح أخسره يعني إذا حذفته؟ من راح تحذف الزايد واللي يستنزفك واللي يأثر عليك واللي ما يفيدك واللي تعبك؟ راح تحس أن حياتك مركزة أكثر، بالتالي تستمتع بها أكثر وتستفاد منها أكثر. بس عليك أنه تعرف أنه شنو الشيء اللي يفيدك، شنو تريده يبقى وشنو اللي تريده تقدر تستغني عنه. لأن وقد أكو ناس يمر عليهم عمرهم كله وهم ما مفكرين هذا التفكير، يعني تكتشف للمرة الأولى أنه قيمة الأشياء، قيمة ما يعني إلك. وحال الإنسان يبقى عايش سنوات طويلة على عادات معينة هو ما مسائلها. أنا هاي مجموعة أصدقائي اللي أقعد وياهم بالكوفي، منو اللي بيهم صديق حقيقي يستحق هذا الوقت الثمين؟ منظومة العمل اللي أنا حواليها، هل هي منظومة تحترم ما أقدمه، تحترم خصوصيتي، تحتفظ بي من تصير أزمة قريبة، وهي تنظر إلي بمنظومة الآلة، أنت تقوم بفعل شيء ممكن ببساطة نعوضك بشخص آخر يقوم بالذي تقوم به، يعني ماكو أي مشكلة، ماكو أي خصوصية. البساطة لها علاقة بالقصدية، أنه أنت تكون عندك أكبر قدر أو أكبر نسبة من القصدية في سلوكياتك، ما تعيش شهايم باللاوعي. لأن الحياة وجهة نظر أصدقائي، الحياة مو مساحة مفتوحة لا تحاسب عليها. وهنا ما أقصد فقط الحساب الديني، حتى الحساب اللي هو الوقت هو بحد ذاته هو أكبر حساب. كل قرار يحتاج إلى انتباه ويحتاج إلى قصد، ولهذا الحياة ما تقاس فقط باللي نضيفه، أحيانا تقاس بما نمتلك من شجاعة بأن نحذفه منها لتكون أكثر أناقة وتشذيبا وتركيزا.

0: إذن أحبتي نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير من البصرة. أتمنى أن تكون الحلقة ممتعة ومفيدة وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ صديقنا المبدع. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم طيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
2: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
3: تقف البصرة اليوم في خط المواجهة الأول ضد واحد من أخطر التهديدات التي تستهدف أمنها المجتمعي وصحة شبابها: المخدرات والمؤثرات العقلية. بين شبكات المتاجرة الممتدة عبر الحدود والمسارات المحلية وجهود أمنية استثنائية، أسفرت عن تفكيك عشرات الشبكات الدولية والمحلية وإلقاء القبض على آلاف المتورطين وضبط أطنان من السموم، وفق بيانات وزارة الداخلية والمديرية العامة لشؤون المخدرات. تقف المؤسسات الصحية والنقابية في البصرة خط دفاع صلب لمنع نفاذ هذا الخطر إلى البيوت. إحدى أهم جبهات هذه المواجهة تتجلى في تجديد الرقابة الصارمة على الصيدليات لمنع بيع وتداول الأدوية والمؤثرات العقلية أو العقاقير المنشطة والمهدئة دون وصفة طبية رسمية معتمدة ومختومة. المسؤولون الصحيون والنقابيون يؤكدون أن حماية المواطن تبدأ من متابعة كل شحنة دواء ومنع إساءة استخدام العقاقير التي تصرف لأغراض علاجية. وحول هذه الإجراءات الرقابية المشددة وآلية متابعة حركة الأدوية والإحصاءات والمؤثرات العقلية في صيدليات المحافظة، يتحدث الدكتور عباس التميمي مدير عام صحة البصرة مستعرضا.
4: هذه الأدوية المخدرة تستخدم للأمراض، بعض الأحيان يساء استعمالها في حالة أنه أخذها بدون وصفة طبية، فكل صيدلية ضمن ضوابطنا أنه ما تصرف أي أدوية مخدرة. صوروا مثلا بعض الأحيان مثل حبوب للمفاصل تستخدم أو للانزلاق مثل حبوب اللاركة أو غيرها، أو بعض الأحيان هذه كلها عندنا سجل يسموه سجل الأدوية المخدرة. هذه الأدوية كلها تسجل في سجل بالصيدلية، استلامها من المدخل يكون استلامها وتسجل، وعملية تسميلا تكون إلا ضمن وصفات طبية ضمن يعني طبيب الاختصاص وموقعة ومختومة، وبالتالي صرفها يمنع منعا باتن. هناك تجديد ورقابة شديدة جدا على كل سجل، على كل المواد المخدرة تباع في الصيدليات.
3: ولا تقتصر المواجهة على الجانب الرقابي أو ردع المروجين والأشخاص المتورطين بالتجارة، إنما تتعداها إلى شق لا يقل أهمية، وهو احتواء الضحايا وإعادة تأهيل المتعاطين والمدمنين لدمجهم مجددا في المجتمع. وهنا يأتي دور الحكومة المحلية في البصرة بالتعاون مع الملاكات الصحية لتوفير المصحات المتخصصة والتجهيزات الحديثة لمعالجة وتأهيل هذه الحالات وفق أعلى المعايير الطبية. عن أبعاد خطة إعادة التأهيل وبناء المصحات المتخصصة في المحافظة نستمع إلى الدكتور حسين عداي مستشار محافظ البصرة للشؤون الصحية.
5: لا يخفى عليكم آفة المخدرات بدأت تنتشر بالمجتمع، ولو قوى الأمن الداخلي يعني ما جاي تولي قصورا بهذا الموضوع. اليوم أكو جهود جبارة بهذا الموضوع. إحنا اليوم نحتاج عملية تأهيل المدمنين المخدرات. عملية القضاء على المخدرات هي عملية بها أكثر من شق. الشق الأول هو جهد القوى الأمنية واللي هم يتابعون ويلاحقون موردي ومصدري ومنتعاطين مخدرات. الخطوة القادمة هي خطوة تأهيل الناس المدمنة. طبعا بصرة سباقة، وتعرف ديوان محافظة البصرة والسيد المحافظ أول اهتمام خاص لهذا الموضوع، وكلفنا مباشرة بمتابعة هذا الموضوع. احنا اليوم باتجاه تأهيل وبناء مصحات، وبدينا هسه ان شاء الله بالمصحه الثانيه، ونتوقع انه نزيد اعداد المصحات، تاهيل الكوادر اللي راح تدير هاي المصحات، بالاضافه لذلك تجهيزها بالاجهزه حديثه، امكانيات اللي راح تشوفوها ان شاء الله راح تفوق او تقارب دول الجوار بمعالجه هكذا حالات مرضيه.
3: الشراكه بين المواطن والمؤسسات الامنيه والصحيه تشكل حجر الزاويه في احباط محاولات ترويج هذه المواد، حيث أسهمت بلاغات المواطنين في إحالة العديد من المخالفات إلى القضاء. يعود إلينا الدكتور عباس التميمي مدير عام صحة البصرة ليوضح أهمية وعي الأسر والمواطنين بدورهم الوقائي والتوعوي، وحقيقة الحبوب المنشطة وتأثيراتها الخطيرة.
6: طبعا بعض الاحيان احنا تعاون المواطن جدا مهم، حتى بعض الاحيان الكثير من المخالفات تم اجراء الدعوات قانونيه، وبعض الاحيان تصل الى سجن لبعض الصيادله او المتعاملين نوعا او بعض المتعاملين بهذه الادويه. مثل ما تعرفون اللي يتعاملون بهذه الادويه ما يتعاملون بشكل على شكل منفرد، يتعاملون بكميات كبيره، وبالتالي كانت هذه العقوبات بمثابه رادع. احنا اليوم ندعو مواطنينا انه بصراحه انه هناك مثل ما بعض الادويه هي بعض أدوية المنشطة، يعني هي أنواع المخدرات هي ليست مخدرة فقط، هي عبارة عن عملية أنه تقلل من الجهاز العصبي أو خلينا نقول تخلي فاقد الوعي، لا بعض الأحيان من عدها أدوية منشطة، وبالتالي بعض الأحيان الأدوية المنشطة ممكن يستخدمها الطالب، ممكن يستخدمها السائق، ممكن يستخدمها العمال. هذه مهمة جدا التوعية، المواطن لازم يعرفها أنه ممكن هذا ابنه اللي أعمار الصغيرة تداولها بحجة أنه هذه تكون منشطة، إلا بعض الأحيان تستخدم منشطة لأمور أخرى مثل ما تعرفون، وبالتالي رغبة أنه في عملية البيع مثل ما تعرفون أنه هناك مروجين إليه، ولذلك تحدث هذه في ممكن الجامعات في الأماكن الأخرى اللي طلبتنا يقل خلينا نقول الوعي أو تذكر.
3: بين الضربات الاستباقية لرجال الأمن في تفكيك شبكات التهريب والتطبيق الصارم للرقابة الصحية على الصيدليات والسجلات الدوائية، وتوسع المحافظة في تشييد مصحات التأهيل النفسي والصحي، ترسم البصرة جدار حماية متكامل لأبنائها. تبقى التوعية المجتمعية واليقظة الأسرية السلاح الأهم لإغلاق كل المنافذ بوجه هذه السموم، لتبقى البصرة دائما زاهرة بوعي أبنائها وأمان مجتمعها.
7: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني، أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني، إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائراً أوغلت في الموت والكفني، فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد. تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
8: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
9: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
9: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
9: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
9: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
9: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
9: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
9: لنصنع المستقبل.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
10: كل الحكاية انت
11: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل.

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
1: التعيسة التي كان من المقرر أن تصبح ملكة العراق، من هي؟ فاضلة تركية. المسؤولون يقفون في أماكنهم، وكانت الكاميرات مستعدة لتوثيق لحظة تاريخية في مطار ياشلكوي الذي تغير اسمه لاحقاً إلى مطار أتاتورك. كانت السجادة الحمراء قد فرشت. كان من المقرر أن يصل ملك العراق الشاب، ذلك الملك الذي كانت أوروبا والشرق الأوسط تتحدثان عنه بوصفه مستقبل ملكية حديثة. وفي اللحظة نفسها وعلى بعد آلاف الكيلومترات، كانت فتاة في 17 من عمرها في مدرسة داخلية بلندن تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، خبراً كان من المفترض أن يغير مسار حياتها إلى الأبد. لكن ذلك الخبر السعيد لم يصل قط، واختار التاريخ في بغداد طريقا آخر. لم تكن الأميرة فاضلة فتاة عادية، حتى وإن كانت تحاول أن تجعل حياتها بسيطة، فقد ولدت في عائلة كانت بحد ذاتها خريطة صغيرة أو نموذجا مصغرا لتاريخ الشرق الأوسط. فمن جهة ارتبطت عائلتها بآخر بقايا الإمبراطورية العثمانية المنهارة، ومن جهة أخرى بسلالة محمد علي مؤسس مصر الحديثة. نشأت فاضلة في أوروبا في أجواء المدارس الإنجليزية المنضبطة، بين الملابس المكوية بعناية واللغات الأجنبية والتقاليد الأرستقراطية التي لم تكن بعيدة في الواقع عن الماضي الحافل بالحكايات لعائلتها. كانت والدة فاضلة هي السلطانة هانزادة، امرأة كان جمالها يقارن بنجمات هوليوود في ذلك الزمان.

يذكر حفيدها علي سوات ابن فاضلة عنها في كتاب سلطان من عائلة صبيحة لإيبيك تالشلار منشورات يابي كردي التركية. كان يمكن إدراج جدتي ضمن قائمة الجميلات مثل غريتا غاربو أو صوفيا لورين. في أي مجلس كانت تدخله كانت أجمل من جميع النساء والرجال الحاضرين، وكانت طويلة القامة مقارنة برجال ذلك العصر أيضا، مثل شقيقتها ناسلي شاه سلطان. كان طول كلتيهما مترا وستة وسبعين أو سبعة وسبعين سنتيمتر. كانت ذات قوام جميل، وأذكر أنها حتى عندما بلغت أوائل الستينيات من عمرها لم أرى أي تجعيد في وجهها. كان والد هانزادة هو عمر فاروق أفندي حفيد السلطان عبد العزيز وابن عبد المجيد أفندي آخر خلفاء الدولة العثمانية، وهو المنصب الذي ألغي من التاريخ السياسي للعالم في العام نفسه. وكانت والدتها صبيحة سلطان ابنة السلطان محمد السادس آخر سلاطين الدولة العثمانية. ولدت هانزادة في قصر دولما بهجت قبيل انهيار الإمبراطورية العثمانية مباشرة، ولم تكن قد بلغت ستة أشهر من العمر حين ألغيت الخلافة ونفيت الأسرة العثمانية، فغادرت إسطنبول مع عائلتها. أمضت طفولتها ومراهقتها في مدينة نيس الفرنسية، وعندما بلغت الرابعة عشرة من عمرها هاجرت أسرتها للمرة الثانية واستقرت في مصر.

تزوجت هنزادة في 17 من عمرها من محمد علي إبراهيم، أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وسافرت مع زوجها إلى باريس لقضاء شهر العسل. في تلك الأثناء ومع اندلاع الحرب اضطرا إلى البقاء في باريس، وهناك عاشت هنزادة مع زوجها الذي كان يكبرها ب23 عاماً، ولم تكن تعرفه معرفة وثيقة، شهوراً طويلة في فنادق باريس. وفي عام 1941 و1942 أنجبت فاضلة وشقيقها الثاني أحمد بعيداً عن منزل زوجها الأرستقراطي الجميل في مصر، وبعيداً عن والدتها التي كانت تنتظرها بقلق في القاهرة في الغربة والوحدة. كان والد الأميرة فاضلة محمد علي إبراهيم أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وهي الأسرة التي أرست منذ أوائل القرن 19 أسس مصر الحديثة. ولد عام 1900 وكان حفيد توفيق باشا خديوي مصر. وعلى خلاف بعض الأمراء ذوي الأدوار التشريفية البحتة، نشأ محمد علي إبراهيم في البيئة الأرستقراطية السياسية المصرية في فترة كانت مصر تتأرجح فيها بين النفوذ البريطاني والسعي إلى الاستقلال. كان محمد علي من جيل عرف تقاليد البلاط، وفي الوقت نفسه كان على صلة بالعالم الحديث وأوروبا، وقد شكل زواجه من هنزادة رابطاً بين اثنتين من أهم الأسر الحاكمة في المنطقة، الأسرة العثمانية وسلالة محمد علي.

غربة ومنفى متواصلان، كانت حياة هنزادة وزوجها وكذلك أبناؤهما تتأثر باستمرار بالتحولات السياسية. فمع قيام ثورة مصر عام 1952 وسقوط الملكية، فقدت الأسرة المالكة المصرية سلطتها، واضطرت العديد من العائلات الملكية والأرستقراطية ومن بينها أسرة محمد علي إبراهيم إلى العيش خارج البلاد. هكذا تذوقت هنزادة مرة أخرى مرارة الهجرة وعدم الاستقرار، وأصبحت حياتهم موزعة بين القاهرة وأسطنبول والمنفى في أوروبا. بعد إقامتهم في باريس التحقت فاضلة التي كانت قد بدأت دراسة البيانو واللغات الأجنبية في السابعة من عمرها في القاهرة بالمعهد الموسيقي، لكنها أرسلت بعد فترة قصيرة إلى مدرسة داخلية في إنجلترا في صيف 1957. طرح نوري السعيد باشا رئيس وزراء العراق القوي فكرة زواج الملك فيصل الثاني من فتاة تنحدر من الأسرة العثمانية، انطلاقاً من اعتقاده بأن هذا الزواج يمكن أن يعزز الشرعية الدينية والسياسية للملكية الهاشمية في العراق. وكانت فاضلة بوصفها حفيدة آخر خلفاء الدولة العثمانية وعضواً في الأسرة المالكة المصرية، خياراً مثالياً لهذا الارتباط الذي من شأنه أن يعزز مكانة الملك داخلياً ويمنح الملكية العراقية مزيداً من الهيبة والوجاهة.

بعد فترة من التفكير وافق الأمير محمد علي والسلطانة هانزادة على الاقتراح، وأبلغا سفارة العراق في باريس بقرارهما، لكن القضية لم تكن مجرد محاولة لتعزيز الشرعية السياسية والدينية للملك العراقي الشاب، فقد كان فيصل الذي بلغ 22 من عمره وقت خطوبتهما قد درس مثل فاضلة في أرقى المدارس الإنجليزية، وكانا قد تعارفا في سويسرا قبل عامين من طلب الزواج والإعلان الرسمي عن الخطوبة. كان فيصل قد أعجب كثيراً بجمال فاضلة وأصالتها، ولذلك انتظر تخرجها من كلية هيثفيلد بسبب صغر سنها في آب أغسطس 1957. جاءت فاضلة برفقة والدها ووالدتها، وجاء الملك مع عمه الأمير عبد الإله وعدد من كبار العائلتين إلى إسطنبول. أقامت فاضلة وعائلتها في قصر أبو بكر وجيدة راتيب، وهما من الأصدقاء المقربين لعائلة فاضلة. أما العائلة الملكية التي وصلت إلى إسطنبول على متن سفينة، فقد رست في مرسى قصر راتيب. وفي نهاية المطاف في أيلول سبتمبر 1957 خطب ملك العراق فيصل البالغ من العمر 22 عاماً إلى الأميرة فاضلة البالغة من العمر 16 عاماً، وذلك في القصر نفسه في منطقة يانيكوي في إسطنبول. وقد نشر هذا الخبر المهم في الصفحات الأولى للصحف ومجلة حياة مرفقاً بعدد كبير من الصور.

بعد الخطوبة كان الملك الشاب يأتي كل يوم عند الساعة 9 صباحا إلى القصر ويقضي وقتا مع خطيبته حتى 2 أو 3 فجرا. كانا يذهبان معا إلى البحر ويمارسان التزلج على الماء ويتجولان على شاطئ المضيق، ثم يعيدها إلى المنزل ويعود هو إلى سفينته. وكان عن فيصل عبد الإله يحضر دائما في الجوار مع قطته الرمادية التي كان منشغلا بمداعبتها، ويشاركهما فترات تقديم الشاي. يقول عرسوات ابن فاضلة عن تلك الأيام: كانا يلتقيان دائما تحت مراقبة الآخرين. كان فيصل يتحدث معها عن خططه ومشاريعه بشأن العراق. نادرا ما كانا يختليان فعلا. أقرأ في بعض الصحف إنهما كانا عشيقين يقضيان وقتا رومانسيا وما إلى ذلك، لكن حسب علمي لم يكونا حتى يمسكان أيدي بعضهما. كان ذلك هو العرف في ذلك الوقت. الشباب كانوا يتزوجون أولا ثم يتعرفون على زوجاتهم ويبدأون علاقة عاطفية بعد الزواج. أعلن عن الخطوبة رسميا في 15 أيلول سبتمبر 1957، وبقي الملك الشاب في إسطنبول نحو 1.5 شهر. منذ ذلك التاريخ أصبح الملك الشاب والأميرة الجميلة رمزاً لمستقبل الشرق الأوسط. كانا يلتقيان في بغداد وإسطنبول ويقضيان أياماً معاً، ثم تعود فاضلة إلى إنجلترا والكلية. كانت صورهما تنشر في المجلات جنباً إلى جنب بملابس أنيقة في الحفلات والمناسبات الرسمية. أصبحت بغداد بالنسبة لفاضلة البيت المستقبلي، وكانت جميع دول المنطقة وحتى أوروبا تنتظر هذا الزواج.

نهاية مفجعة لحلم. في صباح 14 تموز يوليو 1958، قبل أسبوعين من الزفاف، كان كل شيء في مطار بغداد وإسطنبول في حالة تأهب. كان المسؤولون ينتظرون وصول ملك العراق إلى إسطنبول. السجادة الحمراء مفروشة، وكان عدنان مندرس رئيس الوزراء آنذاك، ومسؤولون حكوميون في المطار لاستقباله. كان استقبالاً رسمياً فخماً قد أعد له، لكن خلال ساعات قليلة فقط تغير كل شيء. ففي صباح ذلك اليوم وقع انقلاب في العراق، وقد قام قادة الانقلاب بقتل الأمير عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيد باشا وتقريباً جميع أفراد العائلة المالكة وعدد كبير من الشخصيات السياسية المهمة في العراق وهم في أسرتهم. أصيب الملك فيصل الشاب خلال ذلك بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، لكن قادة الانقلاب منعوا الأطباء من علاجه وهددوا بأنهم إذا بقي الملك على قيد الحياة فسيتم إعدام الجميع رمياً بالرصاص. كانت الأميرة فاضلة في ذلك الوقت في إنجلترا تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، لكنها سمعت الخبر من مديرة مدرستها، الفتاة التي كان من المفترض أن تصبح ملكة العراق. وجدت نفسها فجأة في حالة ذهول وحزن وحيدة وعلى بعد آلاف الكيلومترات من عائلتها.

ومنذ ذلك اليوم استمرت الأخبار لفترة طويلة تدور حول هول هذه الحادثة، وكان يشار إلى الأميرة فاضلة في الأخبار باسم الأميرة التعيسة، ثم لاحقاً الأميرة الحزينة، وأصبحت رمزاً لتاريخ يوشك على النسيان. تزوجت الأميرة فاضلة بعد 7 سنوات من تحول خطوبتها إلى مأساة في حياتها، وذلك عام 1965 من حايري أورتغوبلو ابن رئيس وزراء تركي سابق، وأنجب ولدين هما سوات وسليم. لم يستمر زواجها من حايري أورتغوبلو أكثر من 15 عاماً، وبعد انفصالها عن والد أبنائها تزوجت في 18 حزيران يونيو 1983 من جان ألفونس بيرنارد. قضت الأميرة فاضلة معظم حياتها في فرنسا، وعادت إلى إسطنبول خلال جائحة كورونا. توفيت في 27 أيلول سبتمبر 2024 في إسطنبول، ودفنت في مقبرة أشيان إلى جانب والدتها هانزادة سلطان.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

الخير والعافية والصحة والسلام. رجعنا نطلع عليكم الداخل أروقة مول البصرة تايمز سكوير وبحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. على مدار هذه الساعة سأكون معكم في الإعداد والتقديم أنا أنفال الربيعي وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق.

موضوع حلقتنا لليوم يمس تقريبا كل واحد من عندنا، لأن أكيد بيوم من الأيام دخلنا دائرة أو مؤسسة حتى ننجز معاملة، وهناك راح تبدي القصة ودفت الرأس. موظف مستعجل، مراجع ينتظر، واحد يريد يخلص بسرعة، والثاني يمكن عنده ضغط وشغل متراكم. بس السؤال، شلون المفروض تكون العلاقة ما بين الموظف والمراجع؟ وهل الموظف من وجهة نظرك لازم يتحمل كل شيء؟ لأن هذا جزء من وظيفته؟ لو المراجع عليه مسؤولية أنه لازم يحترم الموظف ويتفهم ظرفه وضغطه. خلونا اليوم نحكي بصراحة عن الموظف والمراجع، ومنو عليه مسؤولية تحسين التعامل، وشنو أكثر شيء يزعجك من تريد تروح تراجع دائرة أو مؤسسة على مود تنجز معاملتك، وشنو الموقف اللي خلاكم تحسون أنه أكو موظفين فعلا يعرفون شلون يخدمون الناس ويحترموهم. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: ابو جبرائيل.
0: ابو جبرائيل اهلا وسهلا بيك. احنا اليوم نريد نسولف على انت كمراجع زين وتريد تروح تراجع لمود تنجز معامله بدائره او مؤسسه معينه. هواي من الناس ما تحب تراجع الدوائر، من يقول لك اكو معاملتك لازم تروح تراجع بيها الدائره الفلانيه مهما تكون هاي الدائره. هواي من الناس ما تحب تروح تراجع لعده اسباب، الطوابير لعده اسباب، انه انت روح من التوقع الفلاني للختم الفلاني وهاي الاجراءات. بس بالمقابل اكو اسلوب للموظف بالتعامل مع المراجع، فإحنا اليوم رح نسولف بهذا الموضوع. شلون المفروض تكون العلاقة ما بين الموظف والمراجع؟
1: أول شيء شكرا لكم أنتم كإذاعة راديو المر تايم سكوير، وأنا أعتقد أنه بالعكس الآن أحسن من قبل بدوائر الدولة، أنه هنالك سلاسة وتعامل حلو ما بين الموظف والمواطن، وهذا الشيء أنا شفته بإيجابيات هواي. يعني أنا كان عندي استخراج الجوازات، استخرج الجواز سفر فما طولت إلا فد نص ساعة، يعني فد هذا التعامل شفته بعيني يعني وملموس. وعندي كان تحويل هم سيارة دارة ثانية، دارة المرور، ومجرد هو ازدحامات يعني الناس هواي، فأكو التأخير، فالتأخير مو سبب الموظف، لا سببه إنه الناس أو المراجعين هواي. لذلك يعني أنا أشوف إنه الآن التعامل زين بين الموظف والمواطن.
0: أنت ذكرت فد نقطة مهمة، إنه بسبب الطوابير والناس الهواية ممكن إحنا معاملاتنا تتأخر زين، وممكن حتى مو نفس اليوم، ممكن اليوم اللي بعده. بس أكو فد فقرة، هاي الطوابير والناس الهواية هو السبب الرئيسي للتأخير بسبب عدم وجود عدد كافي من الموظفين بحيث يكملون إجراءات المواطنين؟
1: لا بالعكس، يعني لما أنا شفته بعيني يعني الموظفين كلهم يشتغلون،
0: كلهم
1: وماكو تقصير من عندهم، لكن هو كنظام يعني اوتوماتيكي، يعني سيستم واحد ولابتوب وكل واحد عنده كمبيوتر، يعني ماكو تاخير، لا هي سلاسه. لكن المراجعين هواي، يعني انا ما لازم استنقص من الموظفين، لا بالعكس هذا الشيء لازم واحد يحكي به. لذلك يعني انا ما بالعكس، ممكن اكو تحديث جديد انا قريته بالاخبار انه بعض الوزارات راح تخلي برامج عن طريق الانترنت ممكن تدخل بيها معلوماتك الكاملة، وانت راح من تدخل الدائرة راح تكون اسهل بعد طريقة التعامل، وراح تعامل المراجعين راح يكون سلس.
0: بهاي الحالة وبهاي الطريقة ممكن نتخلص من الواسطات؟ يعني تعرف اليوم اذا شغلة مثلا او معاملة تحولت الكترونيا، يمكن هنا نتخلص من مشكلة الواسطات والمشاكل اللي تصير، أو التجاوزات أو قلة الاحترام ما بين الموظف والمراجع.
1: قلة الاحترام هذا الشيء ما موجود، لأن كاميرات بكل مكان، وكل شخص كل مواطن عنده تليفون يقدر يصور ويقدر يشوف منو اللي يتجاوز عليه ويصوره ويرفع لأعلى مستوى. فأنا أشوف كلمة تجاوز هاي ما موجودة، لا ما موجودة. وشغلة الواسطات هذا شيء تبع النظام اللي هو نظام الوزارة، اللي هي هي تنطي نظام خاص بها، يعني على سبيل المثال بصمة أو وجه، صورة للوجه أو العين. لكن أنا ما أعرف بالأنظمة مالت الدولة صراحة، فشغلة الواسطات شيء أحسه مبهم. يعني
0: لما نحتاج مثلا، انت رحت تنجز معاملتك وقالوا لك مثلا نحتاج من عندك 5 توقيعات لازم تروح توقع، مثلا 10 اختام لازم تروح تختم هاي المعامله على مود تنهيها زين، ممكن انا انهي هاي التفاصيل كلها بضغطه زر؟ احنا قلنا في حال اذا تحول الموضوع ممكن الكتروني. برايك هذا التعقيد بالمراجعات، يعني انا من اريد اراجع على معامله على مود انهيها يعني وانجزها، هذا التعقيد مقصود على مود نضطر إنه إحنا ندفع رشوة ونحرك الواسطات اللي عندنا، ولا هو مجرد جهل وتخلف إداري؟
1: لا بالعكس، أنا ما أحب أحد يتجاوز على الموظفين أو دوائر الدولة بصورة عامة. لا إحنا نحو لما أنا أتكلم أتكلم بصدق، ما أحب أزود من عندي ولا فتش أستنقص من أحد. الدولة نحو التطور، يعني أنت لما تنظرين هسه أنه وزارة الاتصالات جاي تحاول تطور من مواقعها إلكترونيا، جاي تحدث من السيستم مالته، وزارة الداخلية كذلك جاي تحدث من أنظمتها، بقية الوزارات كذلك، البلديات، الإعمار، لكن تبقى هي مسألة وقت، مسألة وقت يعني قابلة للتحديث.
0: يعني هاي التوقيعات والأختام والروح من النافذة الفلانية والباب الفلاني والغرفة الفلانية، هاي مجرد إجراءات مو تعقيد مقصود.
1: هاي مجرد إجراءات، أنا يعني هاي جاري التحديث.
0: نعم.
1: يعني أنا شنقل جاري التحديث، هاي بعدين راح يجمعونها كلها خلونها ببرنامج وضغط الزر.
0: شكرا لك يا عين، وشكرا لوجهة نظرك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا بك.
0: ابو منو؟
1: ابو محمد.
0: اهلا وسهلا ابو محمد. اهلا وسهلا بك ابو محمد. انت مو عراقي؟
1: بالضبط، مو عراقي، مصري.
0: مصري. صار لك ايش قد هنا؟
1: 10 سنوات.
0: تشتغل اكيد خلال هاي العشر سنوات؟ انه شغل العائله موجوده؟
1: موجودين. على
0: هلا مدى 10 سنوات اكيد هذا عمر، ها؟ المفروض هسه حتى اللهجه تغيرت. ابو محمد، على مدى هاي العشر سنوات اكيد راجعت معامله، رحت دائرة معينة أو مؤسسة معينة واحتاجت أنه تنجز معاملتك، زين؟ إحنا نريد نسمع رأيك، مريت بموقف معين خلاك تحس أنه أكو فد يحتاج أسلوب أو تعامل ما بين الموظف والمراجع، ومنه من وجهة نظرك يحتاج أنه يتعلم فن التعامل أكثر، الموظف مع المراجع ولا العكس؟
1: هو أنا بصراحة على مر السنوات دي كلها يعني رجعت دائرة الإقامة، رجعت دائرة المرور، رجعت دائرة التربية لأن أولادي في المدارس، يعتبر المعاملة كويسة، بس ما عدا شخص واحد بس هو في للأسف في التربية، هو الشخص ده اللي هو المسؤول، بيسموه المتعهد أو المعتمد، اللي بيودي الشهادات طلبة من البصرة لبغداد. ده معاملته صعبة جداً، صعبة فوق ما تتخيل بصراحة. أنا ما شفتش في حياتي زيه.
0: شلون أقدر أبرر هذا الأسلوب أو هذا التعامل؟ مرات إحنا نقول بسبب ضغط العمل، يعني ممكن أعذره؟
1: لا للأسف، لأن هو ده المشكلة في الشخص نفسه، هو الشخص نفسه، ولأن ناس كتير بتشتكي منه، لأن في أكتر من ناس برضو اتعرضوا لمواقف سخيفة معه، يعني ما يردش، ما يجاوبش، حتى لما حد معرفة، حد دفعته يكلمه ولا كأن أي حاجة، يرد رد سخيف من غير أي حاجة، يعني حتى بمجرد أن أنا أسأله أو أستفسر منه عن شيء. إنما ما عدا ذلك الناس كلها ناس، يعني شفت منهم معاملة طيبة بصراحة.
0: أكثر شيء أبو محمد يستفزك من الموظف، شنو التصرف اللي يزعجك يستفزك؟ يعني ممكن عندك القدرة حتى يعلى صوتك عليه؟
1: أنا بصراحة ما يعني مش من ضمن نهج إن أنا أعلي صوت، بس هو لو الموظف لو هو يقدر يساعد المراجع وما قدرش يساعده لأي سبب، للروتين، لضغط العمل، الحاجات دي كلها دي بتبقى شيء صعب. يعني بعض المراجعين بيبقوا جايين من محافظة تانية، جاي مسافات 2 أو 3 ساعات، انك ترجعه لسبب، لاي سبب، سواء سبب تافه، وانت تقدر تساعده وتنجز له معاملته، دي بصراحه دي لا مش حلوه. يعني انا في حياتي العمليه بعمل كده، انا لو في حد يعني قدرت اساعده ما رجعوش لاي سبب بحاول اساعده.
0: تتوقع هاي على قولتك ممكن احنا نرجع المراجع واللي جاي من مسافه بعيده واللي ممكن حتى ماخذ اجازه زمنيه من عمله، يعني زين هذا التعقيد، روح للنافذة الفلانية والباب الفلاني والغرفة الفلانية وجيب لي التوقيع الفلاني والختم الفلاني، وهاي الإجراءات المعاملات، مع إنه على قولتك ممكن هو يقدر هو ينهيها، يقدر هو يساعده وينجز معاملة المواطن. تتوقع هذا التعقيد مقصود زين ولا مجرد هو جهل وتخلف إداري؟
1: لا، هو يعتبر البشر ما بقتش متحملة شوية، يعني هو بمجرد ان هو شاف 4 أو 5 مراجعين خلاص ما بقاش عنده الطاقة ان هو يسمع ناس تانية، بالإضافة اللي هو السيستم، يعني بقى معظم السيستم في معظم دول العالم حاليا بقى إلكترونيك، يعني النظام الورقي، وان المريض يسافر يعني لحد الآن معظم المعاملات بنحتاج انها تروح بغداد، يعني في مواقف كتير لازم تروح بغداد، وبغداد 6 ساعات، ويا تنجز المعامله يا ترجع، فدي صعب شوي. لو سيستم الكترونيك، معظم دول العالم بتعمل كده دلوقتي، حتى في بعض الدول العربيه كتير، ده بيوفر على المراجع مجهود كبير، الاسترس على الموظف برضو، الحاجات دي كلها اعتقد لو اتعدلت يعني الكواليتي، جوده العمل والراحة النفسية للناس سواء الموظف أو المراجع.
0: توقع في حال إذا تحول الموضوع إلكتروني زين، وعلى قولتك إنه السيستم ماشي على حسب الأصول وما بيعطل وهواي تفاصيل ومشي هواي إجراءات ومعاملات للمواطنين وهاي الطوابير كلها نخلص من عندها زين، ويوفر جهد هم أبسط شيء على الموظف والمراجع. هاي ممكن تخفف لنا او تقلل لنا او تنهي لنا موضوع الرشوة والواسطات؟
1: اعتقد بنسبة كبيرة. يعني احنا لو هنبص دلوقتي معظم دوائر الدولة الحكومة بقى الدفع عن طريق البطاقة، عن طريق الكاش بقى قليل جدا، فحكاية ان الدفع عن طريق البطاقة اكيد قلل الرشوة نوعا ما. هي ما زالت الرشوة موجودة طبعا، بس السيستم ده قلل موضوع الرشوة طبعا.
0: سؤال اخير لحضرتك ابو محمد، شنو اكثر شيء تتمنى يتغير بطريقة التعامل الموظف مع المراجع؟ انت كمراجع وراجعت اكثر من دائرة،
1: يتحمل المراجع بس مش اكتر. و يعني والله انا بشوف في ناس بتبقى جايه منتظره بالساعتين والثلاث ساعات، وحتى لما بيدخل يوقع ورقه من اي مدير يعني بيتكلم بصوت هادي وصوره رجاء، الرغم ان ده حقه ان هو يوقع الورقه. المفروض الدنيا تبقى مش كده، تبقى الدنيا سهله، هو انسان زيه زيك، ما ينفعش ان هو يخضع بالقول علشان بس ورقة اللي هو حقه انها تتنفذ. المفروض الدنيا تبقى اسهل من كده، اتمنى ده يحصل يعني
0: ان شاء الله يا رب. شكرا لك كل وجهة نظرك ووقتك، يعني مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: انا ام محمد.
0: اهلا وسهلا بيك ام محمد. ام محمد احنا اليوم نريد نسولف على فن التعامل ما بين الموظف والمراجع. منو الاكثر يحتاج الى فن التعامل، الموظف ولا المراجع؟ وبحكم انت لا بد راجعتي فالدائرة او مؤسسة معينة.
1: لا، هو اكيد الموظف.
0: المفروض ليش؟
1: المفروض لان هو لازم يسهل الامر، لان هو المواطن من يجي يريد يكمل معاملته. انت من تعرقل المعاملة مالته تأذيه. تعال روح المحافظات، اكو بهم يدزوهم محافظات.
0: نعم.
1: مثل انا مثلا من رتز طلع البطاقة الموحدة مالتي.
0: نعم.
1: يدزوني محافظات. لا، روحي على منطقة زوجك. يابا مو انا هنا نفوسي، ابوك ماكو مثلا هذه الاولويات مالته. ابوي مواليد 27.
0: نعم.
1: قلت لهم زين اخواني مواليد 50، يعني مهم مو صغار كبار.
0: نعم.
1: 50 و52 وما شاء الله 6 اخوان.
0: نعم.
1: وكلهم اكبر من عندي. لا، الا ابوك عرقلوه لي اياها، الا الوالد. زين الوالد يابا اولوياته راحت احترقت، تعرفين بعد احنا بعد السقوط احترقت اولوياته هواي مالت مواطنين. لا، الا ابوك.
0: تتوقعين هذا التعقيد مقصود ولا هو فعلا اجراءات قانونيه بكل دوائر الدوله؟ يعني
1: ما اعتقد. ليش يعني ليش هذا قانونيه؟ القانوني هيك عندها اخ عندها اخت.
0: نعم.
1: مدام اكبر من عندها هي لازم يمشوها.
0: نعم.
1: بس مرات لا، هم يعني قصدا
0: عين انه هذا تخلف وجهل اداري، ولا ممكن احنا نحتاج الواسطه ورشوه؟ ممكن يدفعهم هذا التعقيد، يعني
1: لازم.
0: مقصود التعقيد اجر رشوة.
1: اي اي، خاصة هسه معاملاتنا.
0: نعم.
1: ما تمشي هيك، ما يشوا لك اياها هيك، مستحيل.
0: زين، بما انه احنا مجتمعنا صار وصلنا لهي المرحلة، الواسطات والرشاوي والمحسوبية، في حالة احنا كل احنا نرفض الواسطات، كل احنا من ما يعجبنا، يعني من نسمع انه فلان اخذ مكاني بالطابور راح انا انزعج. ليش؟ لان هذا انت عندك واسطة وانا من الصبح جاية. كل احنا نرفضها. بس لو اتيحت لك الفرصه انه انت عندك واسطه وتمشين هاي المعامله مكان ما ترحين محافظه وتكمليها، تمشي بلحظه بسبب واسطه، تمشيها ولا لا؟
1: افطر لان شو اسوي؟ يعني انا لازم اروح محافظه وارجع محافظه، وهناك هم عرقلوا لي اياها بوقتها، لان قالوا اولوياتك بالبصره مو هنا مو يمنا.
0: شنو
1: شلون تعال اذا كلهم سهلوه؟ اي والله الضباط هناك سهلوها، يعني ما اقول المحافظه، بس هم سهلوا لي اياها وقال انت مثل اختنا وها هي احنا نمشيها. مشوها وهي سهله ومشت، لان اكو اولويات ثانيه. يعني انا ما جايه مثلا من خارج البلد، انا من نفس البلد ومو صغيره، كبيره يعني. هم كنت موظفه بالبلد، اخواني كبار، اهلي معروفين، يعني لازم الواحد يسهله، لان انا مو مثلا ماكو لي اسم او مالي مثلا عائله وتخافون من عندها. لا، اولوياته كلها موجوده، ذاك ولا سهلوها.
0: شنو التصرف اللي يزعجك ويستفزك من الموظف؟
1: يعني ما يخالف احكي؟ والله مره جاء يعني وحده انا واقفه جابوا لهم معامله مع الوحده لا شايفينها ولا يعرفون اسمها الضابط.
0: نعم.
1: زين، وقال لهم تعالوا انتم لازم تعطوني صحيح، هذا اسمها صحيح، وهي قاعده ببغداد هناك وهم جاي يسوون لها المعامله، جاي يكملي لها اياه وهو لا شايفها ولا يعرف اسمها الحقيقي ولا متاكد من اسمها. مشوا المعامله وخلوني انا واقفه وجهي اصفر. والله والله
0: شنو اللي انت تنتظرينه من الموظف؟ انجاز المعامله بشكل سريع؟
1: أكيد.
0: ولا الاحترام والتقدير؟
1: الاحترام والتقدير والتسرع. زين بالمعامله يسرع لهم اياه، والتاكد. انا ما اقول يسويها شلون ما كان ويسرع بيها، لا، ما دام انت متاكد سويها، سهل امر.
0: زين أمو محمد، في بعض الأحيان أكو تصرفات سيئة تطلع من الموظف، مثلا العصبية، التجاهل، قلة الاحترام، التقدير، هواي هواي هواي تفاصيل. زين، هاي ممكن أقول عليها مبرر؟ أنت تقنعيني وأقنعك إنه هذا مبرر بسبب ضغط العمل؟
1: لا، ليش ضغط العمل؟ هو كل من وعمله، لأن أنت من جاي وموظف.
0: بس أكو دوائر دولة عليها طوابير، موظف عليها طوابير من الصبح لل ما يقدر حتى يتنفس،
1: وهم المفروض يخلون واحد مساعد وياه، ليش تخلوه بوحده؟ واكو موظفين ما شاء الله موظفين هواي. لا، هم يخلون واحد حتى شنو؟ يسوون ازدحام ويسوون نهوسه. زين، وذيك الساعه راح تتعرقل المعاملات.
0: ما اقدر اقول احد الاسباب تصرف السيء اللي يصدر من الموظف هو قله احترام المراجع. في بعض الاحيان اكو مراجعين
1: صحيح. لا، مو كلها للموظف عليها، وإنما أكون مراجعين بدون احترام. قلت لك هسه هذا ما كل اللي سووا المعامله، لو تشوفين شلون يحكي ويا الضابط كانما هو الضابط وهذا الضابط القاعد هو المواطن، بس ما هذا ما ادري يسكت له ما اعرف.
0: سؤال اخير ام محمد لحضرتك، ايش قد اسلوب الموظف ياثر على رضا المراجع عن الدائره؟ في بعض الاحيان من نسالك نقول لك مثلا انت راجعتي 5 دوائر، من اجي اسالك اقول لك شنو رايك بالدوائر، تقولين والله الدائره الفلانيه سهلوا لي المعامله والدائره الفلانيه كل زينه احسن من الثانيه. فهاي ممكن بسبب الموظف هو اللي يغير وجهه نظرك.
1: هو الموظف، هو الموظف اذا هو يحب عمله ويريد يسهل الامر للمواطن، لا شوفينا سلس حتى يضحك وياهم يحكي وياهم باحترام حلو. وترى المواطن هو من يجي يريد يكمل معاملته ويروح، يعني شنو يريد يسوي؟ فمو يريد مثلا يتعارك او يريد يلاسن لو يشوف المقابل اللي قدامه مسهل امره ويسهله. فهذا
0: حبيبه قلبي، شكرا لك ولوجهه نظرك، مع السلامه.
2: شنو هذا منو سكت حناس كل سأل.

0: مرحبا.
1: مرحب قلبي.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله تمام.
0: ومن إن شاء الله أم منو؟
1: أم حسن.
0: أم حسن أهلا وسهلا بيك أم حسن. اليوم إحنا نريد نسولف على تعامل الموظف مع المراجع والعكس صحيح. زين؟ كل واحد عنده طريقة وأسلوب بالتعامل. تمام. فإحنا اليوم نريد نسولف عن هذا الموضوع. أكيد راجعتي في الدائرة ومؤسسة معينة على مود تكملين معاملتك.
1: صح.
0: تمام. شنو أكثر شيء يهمك بتعامل الموظف وياك؟ السرعة بإنجاز المعاملة ولا الاحترام والتقدير اللي كل واحد يدورها؟
1: والله الصراحة إن اثنيناتهم ضروريات. ليش أكذب عليك؟ يعني السرعة على مود يعني وقتنا ما شاء الله هي يعني يخلونا أكثر شيء مرات يخلونا نطول يعني شغلات الجنازي. أي والاحترام هم شيء حلو. فاثنين مطلوبات يعني.
0: مطلوبة.
1: أي مطلوبات يعني.
0: زين. شنو رأيك بالمراجع اللي يجي بدون أوراق كاملة؟ وبعدين ممكن يلوم الموظف
1: على شنو؟ يلوم الموظف لان يعني هو السبب ليش ما يكمل.
0: انت اخرتني وانت اجلتني على ثاني يوم وانا جاي وانا تعبان
1: هو الخطا من عنده. يعني انت كمل امورك وانت عندك موعد، نعطيك موعد بالذات يعني موعد. والحمد لله ترى هسه صارت، خصوصا انا قلت لك بالجنازي يعطيك موعد 10 ايام كل شيء كامل عنده.
0: اي زين. اسلوب المراجع ممكن في بعض الاحيان يستفز الموظف؟
1: لا، اللي شفته انا ما شفت اي استفزاز
0: من المراجع. المراجع أسلوبه ممكن يستفز الموظف؟
1: ها المراجع العفو أي أكو بيهم صح، يعني مثل يقلل من احترامه، مثل يقول أنت تشتغل على مودنا، مثل ما جاي يقولون والله أنت مواطن، أنت موظف، أنت تشتغل على مودي أنا.
0: نعم.
1: أي بذلك هو لا، هو موظف جاي يستلم راتبه وجاي يقدم عمله، يعني شيء طبيعي. ليش واحد يقلل من قيمته؟ يعني أنا جاي أحكيش أنه أنا موظفة.
0: نعم.
1: وجاي اشوف هاي المرات اشوف زبائن تعاملهم معامله وياي مو شيء.
0: نعم.
1: احكي يعني
0: نعم هذا شيء يزعجك يستفزك. زين هاي في حال هاي في حال انت موظفه، في حال اذا انت مراجعه اكثر تصرف يستفزك من الموظف انت كمراجعه شنو بالضبط
1: اكثر تصرف يستفزني من الموظف؟
0: أي. شنو بعض الاحيان نحن توصل بنا مرحله حتى يعني ناخذ اوراقنا ونطلع من المكان.
1: الانتظار واللي اكثر شيء يدخل هذا بالواسطه لو مرات رشوه ومرات. نعم. والله هذا قرايب يدخل، انا صار قدامنا هيك موقف.
0: نعم. نعم.
1: يعني ننتظر نلقى واحد يعني احنا منتظرين قبله يجي عرسه طببوه هالشي هم صارت عندنا هاي الحالة يعني.
0: تسكتين عندش القدرة تسكتين ولا لا بعد هذا بعد هذا الانتظار الطويل ويجي واحد قبلك يدخل ما تحكي؟
1: ما شارد تحكي مثل يعني راح يسوي الحل.
0: زين إذا أنت ما حكيتي وأنا ما حكيت وغيري ما حكي
1: غلط هذا الشيء.
0: لازم نحكي. زين هذا تتوقعين فساد إداري؟
1: شيء أكيد
0: فساد إداري.
1: شيء أكيد طبعا.
0: حسب وجهة نظرك زين برأيك المعاملات الإلكترونية أكون بعض المعاملات صار إنجازها بشكل إلكتروني ممكن هذا يقلل الاحتكاك والمشاكل بين الموظف والمراجع؟ ممكن هذا يقلل من المحسوبية والواسطات والرشاوي؟
1: صح يقلل، بس مرات إحنا جاي نسوي شغلات نقدم بيها خصوصا هاي التوظيف كذا ما جاي تنجح عندنا، نقدم بها اسماء ما جاي تنجح عندنا ما أعرف شنو السبب.
0: حظنا مو إحنا مرات نقول حظنا.
1: صدق إيه يعني
0: إحنا أبسط شيء
1: ما جسر أنا خصوصا مالي البطاقة مالي الكيكار مش العاد قلب ولا بفلوسي على صارت
0: بفلوس
1: رحنا المكتب سووهنا بفلوس يعني. وبينما أكو صديقاتي وأقاربي كله يعني بالمكانهم سووه ثاني يوم جيتهم.
0: حسن هاي قصديك
1: جوز بعد ما أعرف يجوز
0: شايفة إحنا مرات خاصة هي هاي السوالف الإلكترونية من نريد نقدم وننزل معلومات وبياناتنا وكذا من ترحين تشتكي تقولين مثلا تشتكين لأي صديقة يا بتعايش وأنا لا وأنتي شو قلتش إن الضعيف لا إن الضعيف
1: فعلا صح صح
0: بحيث فعلا يعني أنا يعني أكو شفت معاملتين صارت إلكترونية هاي آخر شيء لجئت إنه أروح عن مكان ثاني النت مالته أقوى على مود أنزل معلومات.
1: صحيح قلت لك يعني ضجت بيها أقرب الصورة أقرب كذا ماكو هاي خصوصا هسه البطاقة التموينية هم بالضيم هم ما صارت بنتي ودوها للمكتب يلا صار.
0: بعد رح نرجع على موضوع نقاصديك ما طول هي هاي أكثر من معهم
1: بس أنا ترى
0: ابو محمد سؤال اخير اللي حضرتك، بما انه احنا جبنا طاري الواسطات والمحسوبيه، فعلا بعض الموظفين يتعاملون بشكل افضل وشكل لائق ويا الشخص اللي مراجع وما يعرفه، بس لين هذا عنده عرف وهذا لين، بحيث نتعامل وياه بطريقه واسلوب يختلف عن بقيه المراجعين.
1: فعلا حتى بكل مكان ترى، مو بس هذا، كل مكان، كل عملي أسأل، ما أريد أذكر عملي، بس إنه أكو عملي أنا أشتغل به صار شون العنصرية، فلانة فلانة مكانتها غير فلانة فلانة، لا حتى بتأخير بدوامها بالاستراحة تأخر ما يحاسبونها، وإذا إحنا مثل يحاسب هواي هيك جاي نشوف.
0: صايرة أساسا بمجتمعنا، مو بمكان ومكان، صايرة بشكل عام، مو
1: تبيتك
0: حتى بيتك يا بعد قلب اختصرتيها. شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا سيد حياك الله.
0: الله يحييك. ابو منو؟
1: ابو علي. انا
0: اهلا وسهلا بك ابو علي. ابو علي، احنا اليوم نريد نسولف على موضوع مراجعه المعاملات الخاصه بينا على مود ننجزها بشكل اسرع. فاكيد انه احنا نراجع الدائره الفلانيه والمعامله الفلانيه والاجراءات انت تعرفها. فاحنا نريد نسولف ونسمع رايك. الابتسامه وحسن التعامل جزء من واجب الموظف ولا مجرد هي أخلاق شخصية ما العلاقة بالواجب المهني؟
1: والله بصراحة المفروض يعني أن الابتسامة وحسن التعامل ويا كل الموظف اللي عنده خدمة مباشرة ويا المواطنين المفروض تكون عنده هيك، لأن هي تعطي طباع جيد على الدائرة وعلى المؤسسة نفسها الله يحلها. فإذا شاف المراجع بشخصية من يشوف أحد يبتسم بوجه، أي شخص من يشوف أحد يبتسم بوجهه فيحس بالراحة والاطمئنان والأمور ماشية بصورة انسيابية وطبيعية.
0: هسه اللي عرفته من عندك انه حسن التعامل والاسلوب الموظف ويا المراجع هذا شنو راح ينطي انطباع واثر ايجابي للدائره. زين، شنو التصرف اللي يستفزك من الموظف من انت تريد تراجع دائره معينه؟ اكو فد لابد اكو تصرف ما يعجبك يعني يستفزك.
1: اللي الحاله جاي يصير هي دائما عندنا احنا انه عدم الانتظام بالسرعه. لو يشتغل نظام الأرقام والسرة ونظام الإلكتروني والحجز الإلكتروني الأمور تمشي بصورة طبيعية وكل من يأخذ استحقاقه بدون والجميع يكون راضي. إذا يكون نظام معين والسرة مضبوط فالجميع يكون راضي، لأن هذا الشيء منطقي يصير واللي يمشي على العالم كله. الحجز الإلكتروني والترقيم بالأسماء وبالسرة هي هاي المهمة، والأبو الواسطة ما واسطة لا، هذا خلي يتكتر على صفحة.
0: احنا هسه مجتمعنا صار كله واسطات ومحسوبيه ورشوه، مو ابو علي؟ يعني شلون تتعامل مثلا اذا مريت بهيج موقف وانت واقف طابور وطالع انت من الصبح، ممكن موظف انت وطلعت من دائرتك باجازه زمنيه وتكتشف انه انت لازم هذا السرع ويجي واحد عنده عرف وواسطه ومشي قبلك، شلون تتصرف؟
1: والله احنا هسه بالبصره عندنا في الدائره مشرفه، هي دائره الجوازات، قبل فترة رحت أخذت ابني، لا عدي واسطة ولا عدي شيء ولا عدي هاي، ما طولنا يمكن 40 دقيقة خلصنا استلمنا الجواز وطلعنا. وأي واحد ألاقي بالعراق أو خارج العراق واتصل بحد أنقل له الصورة هاي، بس في حالة أن أشوف لي أحد خالف أنا هم أروح أمشي وراء خالف واتبع شنو هذا جاي يسوي أسوي مثله. من الشخص الموظف يقول لي ليش خالفت، أقول له شفت هذا ومشيت وراء على مود يصير رادع. العالم البقية المفروض يكون عنده هذا الشيء، هذا الحس يكون عنده هذا الحس، يشوفون شيء خطأ يقولون يا بخطأ، بس واحد بواحدة مرات من يقول هذا خطأ العالم همه. لو الكل تتجه نقول هذا الشيء خطأ وهذا الشيء صحيح فما راح يصير هيك مخالفات نهائيا في العالم لو كلها. بس أنا مثلا لازم سرعة وجه واحد عبرني السرعة عبراني همين وراء أوقف،
0: من يقول الخطأ ما يتعالج.
1: أحسنتي. فلهذا لو العالم كله تقول لك لا إحنا بنوقف كل إحنا هيك وراء هذا فما يصير هيك. فالمفروض العالم من يشوف خطأ ينبههم، في حالة ما نبههم ما يخالفه على مودهم يحسون أنه الخطأ هذا الشخص اللي إجا هو سبب خطأ، فلهذا النظام كله راح وخرب بسببهم هم.
0: أبو علي، إحنا جبناه على طاري الواسطات، يعني هسه إحنا كلنا نرفض الواسطات، يعني أنا من لزمت الطابور وإجا واحد جاي بالواسطة مالته ودخل قدامي زين وما احترم المراجعين كلها زين، هسه احنا كل احنا نرفضها، بس في حال اذا اتيحت لك الفرصه انه انت تنجز معاملتك باسرع ما يكون بواسطه، تجيب الواسطه ولا لا؟
1: والله انا بدي اسمع ما اسوي، يعني انا دائما ابوع على العالم البقيه ما اسويها بصراحه، ما اسوي. يعني في مره من البرات بالداره المرور هم صار واحد يجي شخص ما نقدر احنا نقول يعني وضعيته او ما شنو، فالمفروض احنا كل احنا نقتدي به، فهو جي ضرب السرة وصار اول واحد، احنا واقفين السرة ساعتين او ثلاثه، أنا جيت وقفت وراه، فقال لي يا بي ليش توقف وراه ما يصير أنت ضربت السرة، قلت لهم والله أنا تبعه هو مو رجل إحنا المفروض نقتدي به، فأنا اقتديت به وتبعته، فهم لا حسوا على وضعيته ورجعوا كل السرة طبيعته والعالم كلها مشت.
0: يعني هذا التصرف اللي أنت سويته لو غيرك مسوي والموضوع يتكرر ممكن نعالج أو نحد من هاي.
1: نعم أي أكيد طبعا ممكن. نعم
0: احنا جبناها على المعاملات الالكترونيه، في حال اذا تحول النظام الالكتروني برايك هذا يقلل من الاحتكاك والمشاكل ما بين الموظف والمراجع، يقلل شغله الواسطات والرشاوي والمحسوبيه؟
1: اي طبعا بهواي يقلل، وشفناها انا ضربت لك مثل على الجوازات وشفناها بصراحه، فشيء ممتاز جدا جدا جدا. وهسه حتى لو مثلا اتمنى مرات اروح بس للدائره هيك من قد ما دائره ممتعه ودائره بيها نظام وبيها، بس مجرد واحد يروح يزورها ويطلع، إدارة لطيفة جدا ومخلي يعني محترمين القيمة الإنسانية للبشر. قلاصات ماي، تبريد المكان، مكان نظيف، وبنفس الوقت هم الأمور قائمة بدون محسوبية أو منسوبية، الأمور تمشي على على على طبيعتها بشكل سريع، وما حد يحس بنفسه إنه مغبون أو فج. وإحنا نشكرهم هم يعني من منبركم، منبر بصرة تايم سكوير، نشكر مدير عمل الجوازات.
0: يعني أنت سؤال أخير لحضرتك، برأيك منو اللي يحتاج إلى أنه يتعلم فن التعامل أكثر، الموظف ولا المراجع؟ في بعض الأحيان الموظف يكون عصبي وممكن تطلع عليه في التصفات وما أقدر أقول عليه أخلاق شخصية، هذا أقدر أبرر له بسبب ضغط العمل

0: والله المفروض احنا دائما يكون مثل عده للمحلات والهاي يقول لك الزبون دائما على حق زين، فالمراجع هو يكون هو زبون، فالمفروض الموظف القاعد بمكانه اللي راح يكون عنده يعني شويه ابتسامه لطيفه يتعامل ويا الناس الكبير يقدره، يعني هسه احنا لو واقفين كل احنا وجه رجال كبير مثلا واذا يقول له تفضل حجي تعال اقعد قبل العالم البقيه ما حد راح يعترض اكيد، يعني احنا الناس من البصره تختلف وضعيه، بس في حاله هو اصلا يجي واحد مثلا او اي وحده او ما ادري شنو لا والله احنا ما نقبل بهذا الشيء، فالمفروض الموظف تكون هو اخلاقه ويكون هو دائما يتسع صدره للناس البقيه للمراجعين.
1: شكرا لك يا عيني، شكرا لوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: شلون الصحه؟
1: الحمد لله، الله يسلمك.
0: ابو منو؟
1: ابو محمد.
0: اهلا وسهلا بك ابو محمد. ابو محمد، اليوم نريد نسولف شنو الموقف اللي خلاك او صار وياك هذا الموقف، او في بعض الاحيان مو وياك شخصيا وانما صار قدامك من خلال مراجعتك لدائره او مؤسسه معينه، بحيث خلاك تقول انه هاي الدائره مريحه او هاي موظفينها مريحين سلسين بالتعامل وممكن حتى سريعين بانجاز المعاملات، وممكن موقف خلاك تكره هاي المعاملة وتكره حتى الدائرة بها والموظفين.
1: والله هي المواقف هواية، واحد ما يقدر يعني يحصرها بفترة معينة، لأن من خلال هاي السنين كلها طبعا تعتمد أول شيء على مزاجيات الموظف. مرات أكو موظف يخجلك بتعامله، ومرات تجي موظف تلقاه يعكس مشاكله اللي موجودة بداخل المنزل أو مشاكل الاقتصادية يعكسها على شخص اللي يراجعه.
0: نعم.
1: فهي تختلف من واحد لواحد، وقد يكون مرات المراجع هو نفسه مستفز.
0: نعم.
1: هي بصورة عامة يعني نسبة وتناسب، يعني مو دائما ثابتة، وما تقدر تحصرها أنه الخلل فقط بالموظف أو يعني ممكن يكون من المراجع نفسه.
0: نعم.
1: أكون مراجعين مستفزين يجي يدخل بعنف هم يعكس ضغوط الحياة على الموظف نفسه، فيكون مشادة بين تصير بعدين مشادة من كلمة واحدة تصير شلون الشرارة، فتنعكس يصير يعني مشكلة، قد تتطور المشكلة وتدخل بها حتى الحرس الأمني اللي موجود نفس المكان. اي نعم.
0: شلون المفروض تكون العلاقة ما بين الموظف والمراجع حسب وجهة نظرك؟
1: يعني لازم أول شيء الموظف من يجي داوم يبتدي دوامه من الصبح يكون هدفه أنه يحافظ على توازنه الأخلاقي، ويستذكر أنه هو جاي لأجل خدمة الناس. صح، هو جاي يأخذ أجور، بس بنفس الوقت جاي يستذكر يعني أنه جاي، يعني لازم الوظيفة يعني مهمة أخلاقية بالإضافة إلى مهمة رسمية، وصورته تعكس دائما أخلاقه وتربيته المنزلية وثقافته العامة. اي نعم، فهاي لازم يستحضرها الموظف، وممكن يتحمل يعني يتوقع انه يجي له مواطن مستفز من ضغوط الحياة، فالمفروض يستوعبه.
0: يعني المفروض على الموظف انه يستوعب ويتحمل المراجع، نعتبر هذا الشيء انه هو جزء من وظيفته،
1: هذا جزء من شخصيته ووظيفته.
0: جزء من شخصيته.
1: إيه نعم، وتربيته طبعا.
0: نعم. إيه. زين، هل الابتسامة والكلمة الطيبة

0: يكون يعني خلينا نقول يكون هذا الأسلوب حضاري يعني بشكل أي يعني يتناسب مع التطور البشري اللي صار تحضر.
1: حضرتك أنت موظف ولا كاسب؟
0: أنا كاسب شركة أهلية خاصة.
1: مثلا أنت تريد تراجع دائرة معينة رحت راجعت ب11 مثلا ورحت أنت اكتشفت جاي تراجع أنت الدائرة وجه الموظف قال لك السيستم عاطل أو قال لك المدير ما موجود، هنا تصدقه وتدور وجهك وتطلع زين وتنسحب وتروح يعني تراجع مرة ثانية ولا تروح تتأكد بنفسك؟
0: والله هو هذا سؤال طبعا هو أغلب الناس من يروح يتعن المعاملة أنا أو غيري أكيد يعني ماخذ إجازة أو ماخذ زمنية فيحاول يتشبث بأي شيء أو ممكن يصير عنده بعض الشكوك، يعني أكو موظف مثلا قد يكون يريد يخلص من عنده يعني هذا شكوك يبقى موجود ليش بسبب صعوبة المجيء للدائرة وبسبب الازدحامات، فمن يروح ويتفاجئ بهيجي كلام وقال له السيستم عاطل ممكن يتأكد من أكثر من مكان، إذا كل المراجعين طلعوهم يلا يطلع هو حالة من حالهم يأخذ له بحدود 10 دقائق 5 دقائق.
1: تخيل إذا أنت جاي من الصبح ما أخذ أنت الزمنية كموظف وتكتشف طابور وأنت لازم هذا السرة وعسى ولعل أنه يجي سراك ولا اسمك ولا رقمك زين، ليش في بعض الأحيان أنه من الراجع على دوائر معينة على مود ننجز معاملة يطلبون من عندنا 5 توقيعات وعشر أختام وهي ممكن إجراء بسيط بتوقيع جدا بسيط زين، تتوقع هذا التعقيد بإنجاز وهاي المعاملات هذا مقصود على مود يعني مثل ما نقول نضطر أنه ندفع رشوة وندخل واسطات ومحسوبية ولا مجرد هو جهل وتخلف إداري؟
0: والله هو هذا سيستم وروتين قديم وصراحة يعني إحنا العراق للأسف من البلدان المتأخرة بهذا الشيء، يعني بروتوكول قديم ويعني ما مربوط إلكترونيا وتحس ماكو تواصل بين الدوائر فيطلبون مثل صحة الصدور ويرجعك ويطلب من عندك أكثر من يعني توقيع، وخاصة بالدوائر خلينا نقول نجيب على سبيل المثال المرور العامة، يعني بين قوسين واحد يكره نفسه إذا راجع دائرة مثل المرور، وطبعا كلنا يجي بالنا يعني مهما يكون الكلام على نزاهة الدوائر ممكن دائرة المرور هي الدافع عن نفسه، بس دائما يجي بالنا أنه أي تعقيد بالإجراءات هدفها ممكن يكون رشوة، يعني هذا شيء خاصة هاي الدوائر اللي بيها خلينا نقول مجال للفساد بيها دفع فلوس بيها تتعقد على مود يكون تضطر أنه تدفع، أكو ناس مثلا تدفع وما توصل للدائرة وبالمقابل أكو ناس تتحمل الإجراءات كلها ويمشي بيها يقول وين ما توصل خل توصل على مود ما يدفع. اي نعم.
1: شكرا لك يعني شكرا لوقتك مع السلامة.

0: الختام المعاملة مو بس ورقة ننجزها وتنتهي، أحيانا يكون أسلوب التعامل ما بين الموظف والمراجع والعكس صحيح هو الأهم. فبالنهاية الموظف والمراجع اثنينهم بشر، وكل واحد ممكن يكون عنده ضغط أو ظرف معين، بس الاحترام يبقى هو الأساس. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال ربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: شحتي على الكاريزما لو عالشعار.
0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا، نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4493.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هي براند إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم، بس إليك
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة الراقية.

0: نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.
1: يا حبيبي

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التيمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا

إذا وياك زل وخالف التشنس بعد لا وين وجه تريد ننطي قلت من يمر ذكر بزادك تغص وأنا كل ما يمر ذكرك أغص بي مثل سمكة ونتل زردوم وهالشص إش ما ترفس الشص تثبت حواشي لا بالماي لا عراقة خلص يا صياد الوفا شوي خيطك رخي بيدك وجريت النار بالخص وتصيح يا الربع تاخصكم وشبي السحق جمرة تشوف الناس يرقص بس المحترق يعرف خوافي.

أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البنفسج. أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق راح يرافقنا في الإخراج، وفي الإخراج الصوري صلاح التميمي، وفي التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. اليوم حلقتنا على الهواء بالصوت والصورة واستثنائية كلش. ليش استثنائية؟ ورا ما نسمع من عمار.

0: احنا بالبنفسج من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور. اليوم البخور هنا في البنفسج ضيفنا وحبيبنا وصاحبنا ورفعة الرأس الفخر والاعتزاز رضا الكعبي. مية هلا بيك
1: دكتور بهاء العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: فرحانين بيك.
1: أنا فرحان بوجودكم وشوفتكم ودعوة كبيرة تخصني وأعتز بها هواي.
0: الله يسلمك.
1: سعيد جدا بهذه الوجوه الطيبة.
0: احنا شوية ردنا جمهور البنفسج يستاهل من عندنا ماي العين. دائما فقراتنا ثابتة وفقرة قديمة لها علاقة باستضافة النجوم والشعراء المهمين، فحبينا نستأنفها ونحاول نكررها بين فترة وفترة مع شاعر مميز إلى جمهوره وإلى الناس اللي تحبه. وحتى الشعراء البصرة وشعراء العراق ما يختلفون على محبة رضا. المحبة من الله. ها
1: أكيد المحبة من الله، لكن لازم الإنسان يسعى إليها. ها بس من الرب العالمين
0: يشتغل على نفسه.
1: نعم
0: هيك
1: أكو العفوية الصراحة مع النفس تخلق محبة. وإما النجم فما كن نجم عليك أبدا
0: يا قلبي انت. رضا الكعبي، انت يعني من الشعراء اللي شهد التحولات الشعر بنفسه. يعني انت عشت انتو جيل اللي اجيتوا بعد 2003 او شعراء 2003، وكأنما هكذا يعني انصح التعبير، وكأنما السقوط هو اللي خلق هاي النخبة او هاي الكوكبة من الشعراء. هذا التحول ما بين قبل والشعر كان له شكل، هسه ما اريد اوصفه بالرصانة وبتفاصيل معينة، بس كان له شكل.
1: نعم.
0: ولا مضمون. وما بعد 2003 الى شكل ومضمون، والجيل اللي اجى وراكم الى شكل ومضمون. انت عشت كل هذه التحولات، ها كيف تساهم في انضاج التجربة الشعرية؟
1: والله دكتور، يعني التجارب اللي مرت مع الفترات احيانا، يعني انت استاذنا وتعرف، تلاحظ هذا التغير الكبير من خلال الاوراق اللي عندك. تشاهد قصيدة قبل 20 سنة بشكلها بطرازها، وتعرف انت بشنو تأثرت انا ذاك قد ما كتبت بهذه الطريقة. بهاء الكاظمي، رعد الازرقي، فلان فلان. فتشاهد اكو تغيير باللهجة، تغيير بالصورة الشعرية، تغيير بطريقة الطرح، تغيير كبير بالنص حصل. إما الجودة فيبقى الشاعر جيد في كل الأوقات.
0: حلو. يعني أكو بذرة للإبداع هي متوافرة في كل زمان ومكان بغض النظر عن مراحل النضج.
1: أبداً أبداً. يعرف يخلق في كل عصر، في كل لغة، في كل طريقة. إنما أنت يعني أستاذنا وتعرف، لكن يعني للمستمع والمتلقي، اللغة واللهجة هي أداة لإيصال الفكرة. فالزمن مثل اللي كتبنا به بالبدايات كانت كثير من الكلمات الآن مسحت من النص، ما موجودة، ما تصير. يعني ترجع تقرأ قصيدة من 22 سنة 20 سنة تلقى بها كلمات الآن تتفاجأ. يعني انت شلون كنت تكتب هذه الطريقه وبهذه
0: زين. اكو سؤال هالشكل يطرح نفسه.
1: نعم.
0: سواك شاعر مثلا مرات انا اسولف قصيده قديمه جت ببالي، شلون هي كان بديت وصرت شاعر.
1: نعم.
0: وعندي مبرراتي اللي ذاكرها بالبيت الاول والثاني وبالبيت الرابع، اقول هي كان بديت وصرت شاعر. نعم. لهاي اللحظه المفصليه اللي رضى من اللا شاعر الى شاعر.
1: خجل سواني شاعر، أنا كنت خجول جدا.
0: إيه؟
1: يعني بعدني طري المشاعر صغير سن، يعني صبي
0: طعشات؟
1: إيه؟
0: إيه؟
1: فحبيت بنت فما أعرف ما عندي الفكرة طبعاً. إيه طبعاً ما عندي أي فكرة عن الحب نفسه. ما أعرف، بس أعرف إنه يعني هذا الشخص هذا موجود. هذا العذرية
0: احتاجيت وسيلة تواصل،
1: فاحتاجيت انه يعني شلون اعبر عن ما بداخلي. كنت اعتقد انه بس انا شاعر، ما اعرف شعر اصلا. كانت امي الله يرحمها تكتب دارميات بسيطة.
0: ايه انا سؤالي لا مغزى، هي اكو بيئة مرات تكون داخلية.
1: ايه نعم.
0: داخل البيت اكو جذوة، ومرات اكو بيئة اكبر، المنطقة السكن ايضا
1: كلها شاركت. لكن دكتور انت سألت عن البداية. اي انا ما كنت اعرف الشعر يعني اطلاقا.
0: اي بس اكو بيئة داخلية.
1: البيئة الداخل كنت اتصور
0: الوالدة انه تقول دارمي فهاي بيئة خصبة.
1: ببيتي ايضا يعني تحكي اشياء وكذا. فكنت اعتقد انه هاي من المسلمات انه كل بيت بيه هيك هيك حسبالي. وطفل ففكرت انه انا خجول ما اقدر احكي وكذا واعبر عن مشاعري. مشاعر طازجة ويعني مشاعر طفلة. فكتبت بكل عفوية وبكل يعني ربما كتابتي البدائية الأولى ما تختلف كثيرا من حيث الفكرة من كتابتي الآن. فاعتادت يعني شاعريتي وشخصيتي الشعرية على أنه أكتب حياتي ربما أشياء تفاصيل تمر يعني بسيطة أنا أحولها إلى شعر.
0: زين لنفترض أنه أكو شاعر عنده هذه الجذوة لأن أكو مسلمات أنه المبدع هو أكو هبة إلهية بطريقة أو بأخرى موجودة عنده فينميها. لو ما كانت هاي الوالدة وما كانت البيبية في هذا البيت وما كانت البيئة أنت انطلقت من بداية قبل أن تنتقل إلى شط العرب كنت بحي الحسين. حي الحسين بيئة انجبت كل الشعراء.
1: بيئة كبيرة بالشعر حقيقة بيها قامات عراقية مهمة. لكن الخلل كان عندي كنت طفل أولا ثانيا كنت ما أعرف الشعر كنت أعتقد أنه هذا اللي جاي أكتبه بالبداية أنه هو شعر عالي زين وما كان يهمني أنه أنا جاي فد مكتشف فد شيء ولولا يعني الأم والجدة وما شابه. أنا مؤمن بقضية أنه كل شخص ربما عنده هواية معينة عنده شيء ما هو ما مكتشفه. أنا عندي إيمان بهذا الشيء ربما يعني تلقى كل الناس أحس مبدعين بشيء ما لكن هو ما مكتشف هذا الشيء ما يدري.
0: لذلك أنا قلت البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. زين بعد ما لقيت هاي الجذوة طبعا حكي وياك حلو أنا ودي أروح للشعر بس
1: تسلم
0: مرات الكلام يجيب بعضه. يعني هذه فكرة أنه أكو شاعر يبدي يكتب يبدي يتونس يلقى روحه يعني متنفس. هذا المتنفس مرات يرتبط بقضية وهدف يريد يوصل ومرات لا هو الروح يشتغل وين ما توصل خد توصل
1: الروحي.
0: الروحي.
1: أرد استمتع
0: تستمتع
1: خلاص. أوكي. يعني أنا كتبت عن مثلا حالات عاطفية أو أمور حصلت ربما ما أعنيها ولا ما تخصني جائز بس أجد متعة كبيرة. سابقا كان الشعر هو متعتنا الوحيدة الآن كثير يعني العالم انفتح تشاهد أشياء وتطلع وكذا لكن تحتاج إلى هاي الذاكرة الجمعية والطريقة اللي أنت شلون تقعد تكتب وهاي البساطة وهاي أكو فد ترافع. أنا عندي يعني عندي إيمان بالشعر برأيي الشخصي يعني ربما هو خطأ أو صح بس ما يهمني خطأ أو صح المهم أنا رأيي أعتقد أنه أكثر الشعر ديمومة هو اللي يمتلك الإحساس أيا كانت الطريقة لأن الصورة الشعرية ربما تتغير طريقة كتابتها اللهجة ربما تتغير
0: حتى القالب
1: القالب يتغير إلا الإحساس لا يتغير يظل كل ما أسمع دكتور بهاء كاتب بيت من 30 سنة كذا أعيش هذا الإحساس فالإحساس ما يموت.
0: زين زين إذن راح تقودنا أنه ما راح نروح لأول قصيدة ولا لآخر قصيدة لأكثر قصيدة تشعر أنه هي تمثلك من ناحية الإحساس
1: كل أنا كل ما أكتب أشعر
0: ودينا الوحدة تحبها.
1: أي بلغت وياك مبلغ ما أريده بلغت وياك مبلغ ما أريده أصعب من بدايات القصيدة أكتبك والقى روحي مشخبطة البيك وأطيعك وادري روحي شقد عنيدة نزلت بلي مسودة على الأوراق صقر ومشخص بعين الطريدة خلصت العمر كاروك تعبان رايح راد ما نلت الأريدة على كلمة قبل دورت الدروب أعمى يدور اسمه بنص جريدة متعدية الشمس وجهين باللون أكذب عيوني لو قالوا جديدة، وأميز خامتك داعيك قماش، وفصلهن حسب نوع الأريدة، تقل لثتل تنول جفوفك بساع، حالات الجيس بالصيدة البعيدة، وما عندي وجه مكروه بالناس، أضحك للأريدة وما أريدة، وأمر بيهم رغم عمي السكاكين، ياهو الشاف قلبه يقطع عيده، اللي يخاف من الملاقة مفارق هواي، الحذر عند التجاربهم عديدة، اللي يخاف من الملاقة مفارق هواي، الحذر عند التجاربهم عديدة، كون الذكريات أشياء تنشاف، كما مات شاعر بالقصيدة.

0: إذن متواصلين في تقديم فقرات برنامج البنفسج، واليوم ضيفنا المميز البخور الجمال العطر رضا الكعبي. مية تلبيك.
1: الله يرحمك.
0: رضا تكتب هواي غزل، تكتب هواي غزل.
1: نعم.
0: فالفكرة اللي هسه ممكن تصير قدام كل واحد إنه أحرجك شوي.
1: لا براحتك.
0: أنت حبيب بين قوسين، لو تحب قصائد الغزل، لو هذا النوع الغرض الشعري يستهويك، لو جاي تعبر عن الآخرين، تعبر عن نفسك. واحد يكتب هالقد غزل، عنده هواي حبيبات، عنده حبيبة واحدة يكتب عليها، هواي أسئلة. أمطرتك بالأسئلة.
1: مو دكتور، أنت سألت أكيد يعني للمستمع اللي أنت تعرف. أحيانا الشاعر يكون ميال لطريقة كتابة ما، وحتى يكون سماع، يكون ميال لسماع شيء ما. فأنا يعني أستشعر قصائد العاطفة والحب أكثر، ما أعرف يعني هو
0: يعني تحب الغرض الشعري بين قوسين الغزل.
1: الغزل أحيانا أكتب يعني حالات أشاهدها فألمسها بطريقة كأنما أنا فأكتبها، يعني هو ديزايني
0: زين. أدور بالدروب اللي بيها ماشي وياك.
1: نعم.
0: بلكي حكاية منك واقعة
1: أسمعها.
0: نعم. هسه هاي كانت حقيقة، موضوع واقعي
1: جدا،
0: تسجيلي
1: جدا
0: هالشكل.
1: نعم.
0: يعني مو فرضية.
1: لا لدرجة أنه اتصلت بصديقي قلت له أكو بيت جاني فجأة، هل هو البيت هذا إلي لو أنت سامع؟
0: حالي.
1: يعني ما كنت يعني ما كان عندي اليقين أنه إلي، لسهولة ما يعني اقتحمني البيت بداخلي.
0: خلنا نسمعها.
1: جبت لك روحي ورقة مبللة بنص ريح، أدفعها وكلام الناس رجحها، ردية انكسار بكبر يمشوا ياي، أحط رجلي الندم والشوق يرفعها، وأدور بالدروب اللي بيها حاجة وياك، بلكت كلمة منك طايح اسمح. مبين من خطوتك رحت ما ندمان، مثل خطوة غزالة وذيب تابعها، يا ابو النوق البخيلة اللي تمشي فوق الماي، علا يبقى حافر إلي رجح. غرفة شف طفل غرقت بيها إنسان، ما خر منها شي من بين أصابح، أعرفهن كذب بعيونك مبينات، تغلفها بدمع كل كلمة تطلع، وأدقق بين كلمة وكلمة ويا الناس، لكن أقتنع شي منك أسمح. أمديدي إلك قبل السلام بيوم، والقى تراب بيها وقوة رجحها، بعد لا تعتذر جيب الخذية وروح، روح الطشرة يا عذر يجمعها.

0: الله. أنا عندي فقرة في البرنامج في البنفسج، بداية البنفسج، شو هاي الناس حبتها أكثر من باقي الفقرات،
1: ممتعة جدا.
0: أي سؤال في العجائز، نسولف قصة على قولتها هن طريفة أو مرات تراجيديا، مو بالضرورة تكون طريفة، لأن الكثير من الشعر ارتبط بشكل أو بآخر بالقصص، بالمواقف الحقيقية. القصص الدرامية تضفي بظلالها على الشعر إلى درجة أن الكثير من الأبيات اللي انتشرت هي مو فائقة القوة شعريا، ولكن القصة عززتها، أطتها زخم معنوي ووجداني، والناس حبتها،
1: تطيها مسرح.
0: بحيث أنا تفاجأ مرات أقول قصة شكل عابرة عماري منتجها يقصها تنتشر انتشار النار في الهشيم. فهسه أريد نتبادل الأدوار إن صحة الفكرة. نقدر؟
1: نقدر طبعا. أنا أقل إمكانية من جنابك.
0: عفوا، الشعراء كلهم عندهم ناصية هم أولا يعني ريت قصة أنت عايشها بعد تكون أجمل. حتى تطلع حارة ومنت النور القلب. وريد نستمتع بشكل مباشر بالقصيدة بعدها.
1: أكيد. والله دكتور كثير من القصص، يعني خلي نختار يعني شيء.
0: انت خصوصا انت أكيد. اساسا أيه. توثق حياتك في مغلب في اغلب القصائد.
1: في سنه من السنوات عندي صديق، وتعرف اثر الصديق كبير جدا، انا اعتبر الصديق يعني اهم من الحبيب. فكان صديقي يعني من اقرب الناس الي، وكنت احكي له الامور الخاصه جدا، مشاكل العاطفيه اللي اواجهها، وتلجأ له بقضايا يعني بعد ماكو، إذا ما موجود هو ماكو واحد غيره يسده. فهذا صديق سافر يعني فترة، وكنت بعلاقة، والحبيبة زعلت بدون ما أعرف يعني أشكال أسباب الزعل وما إلى ذلك، وما عندي يعني صرت أنا ضايع، ما عندي شخص أقعد أسولف يعني.
0: أريد تبوح.
1: أريد أبوح، وما أريد أبدي يعني أجل واحد جديد أبدي له من البداية. هذا عنده كل الأوليات، عنده كل الملفات،
0: طلع الملف.
1: ممكن كبسة زر يعرف هو يعني أنا شنو جايحتي.
0: تمام.
1: فصعدت بسطح البيت، باوعت لقيت نخل شط العرب أمامي، فما بقى لي يعني أحد أشكيله أو أسولف وياه سوى نخيل البصرة.
0: تمام. اعتبرته صاحب
1: من لا حل.
0: أوكي. لا وليش لا حل؟ هو يعني إحنا بناء
1: النخيل، ربما ردت أذب ثقل ما عندي على شيء ما أريد يرد علي، بس أرد أسولف.
0: خوش.
1: يا نخل شط العرب حاتيه،
0: ايه
1: ليش زعلان علي شبيه؟
0: الله.
1: وحقاعك والجذور،
0: يا نخل
1: شط العرب حاتيه ليش زعلان علي شبيه؟ وحقاعك والجذور ما بدر مني قصور، قد وقفتك واقف امتاني، مثل ما واقف عمر اوقف وياي،
0: ايه
1: وذب عليها من السعف الأخضر فياي، طفلة روحي معودة قاع ما تروى بنده، ليش تحرمها وتجي تراوي؟ يا نخل شط العرب جيتك دخيل، حج الوادم أقسى من سعفك يعيل، حجوا بيني وبينها زغروني بعينها، وانا سد الشمس لو مر بيها. يا نخل شط العرب وص الجروف، الماي يقدر يوصل بأقصى الظروف، قل له خلي يسألها ليش ما رضت حبنا يعيش، وذا ما ترجع لي لا ترويها. يا نخل ما اقتنع بعذارها، أنا صاعدها وضقت جمارها، تقول لي مو موسم عشق، وعيني كل لحظة بعثق، مشتهيها وحالف اللحويها. يا نخل شط العرب حاتيها يا نخل شط العرب وصي الهوى خلي يروح لها بوقت ما بيضوى خلي يقلها شغيرات ما ذكرتي ما نسات تريد تزعل وإحنا اللي راضيها خلصت عمر انتظرها ووقت سيف قوة واقف مثلك من التاني صيف شربتني العشق ماي أكبر ويكبر وياي كنت حاضرها وصرت ماضيها يا نخل شط العرب
0: حاتيها.

0: رضا الكعبي ضيف البنفسج 100 هلا بيك. نمسي على كل جمهورنا وحبايبنا واصدقاء البرنامج. رضا، هاي التحولات المرحلية اللي عشتها ما قبل 2003 كان اكو شكل انت لحقت عليه، بالتالي استلهمت من عنده وصرت شاعر الى بشكل معين، يعني اكو تاريخ قدامك وبعدين اجى تاريخ بعدك، وهذه التحولات قبل القصيدة يكتبها الشاعر لاكو يوتيوب ولا سوشيال ميديا ولا اكو وسائل تواصل، اكو تلفزيون واحد، القصيدة تنتشر انتشار النار في الهشيم. اكو مفارقة صارت، كثير من الشعراء اللي عندهم مادة رائعة وخصبة وزينة والمفروض توصل ما جاي توصل، قبال هذا اكو اسماء ويافطات بالشعر لهم زي ولهم شكل ولهم صوت، واكو نساء واكو رجال عندهم جمهور اكبر الان، هذه التحولات كيف جاي تقراها؟
1: والله دكتور هذه التحولات تقريبا هي مو شعرية ولا هي بأسباب شعرية. نعم، سابقا كانت الناس عطشة للشعر وكان أكو فد جمهور مخيف ربما يعني تتحمل مسؤولية أمامه كما تتحمل مسؤولية أمام الشاعر عندما تقرأ. الآن مو جمهور، سابقا كانت يعني الناس المختصة بالشعر أو اللي تسمع الشعر الحقيقي هي اللي متواجدة، ربما يبذلون جهد حتى يجون.
0: يعني هو ما يختفي الجمهور، بس أكو جمهور آخر إجا صوته أعلى من جمهور الشعر.
1: هذا مو جمهور أنا أعتبره، هذا لاقى يعني تلقى القصيدة بسهولة، هو جالس بالبيت ما عانى وراح وبحث وعرف من هو بهاء الكاظمي، من هو فلان، من هو، فاجت له القضيه مجانيه، فرايه مجاني.
0: يعني هسه هاي الاسماء، اكو بعض الاسماء في الساحه الشعريه اللي عندهم الاف وملايين يتابعونهم، السؤال محدد، هذا جمهور شعري لو مو جمهور شعري؟
1: لا مو شعري اطلاقا،
0: مو شعري. يعني ممكن هذا يتنازل عن الشاعر في اي لحظه. ها؟
1: نعم هذا مو شعري، هذا جاي يحب الكتابه بحالته النفسيه الشخصيه وليس بتقييم شعري دقيق وهو ذائقه. وكنا
0: يعني وين راح جمهور الشعر؟ لا
1: لا، هو أكيد موجود، بس القلة القليلة اللي هو مو هذا اللي جاي نحكي عنه.
0: انزووا حالهم حال الشعراء اللي عندهم منتجين.
1: تماما لأن سابقا كنا نتحمل مسؤولية القصيدة أمام الذائقة الموجودة. أكو شخص يناقشك، أكو شخص يقول لك هذا البيت يشبه بيت فلان بالسنة الفلانية كتبه، فأنت متوارد وياه، هو ذائقة، هو كان جمهور الشعر ما ينقصهم إلا الكتابة، الآن يسمعون يعني بطريقة مجانية وسهلة، توصل جاي توصل القصيدة بطريقة سهلة، يسمعها ويحبها اليوم وورا أسبوع ينساها هي وشاعرها ربما.
0: يعني إذا هكذا يعني أكو عزاء، يعني العزاء أنه هذا الجمهور اللي عند الشاعر أو شاعر المو حقيقيين هو مو جمهور شعري، فهذا عزاء للشعراء الحقيقيين.
1: عزاء كبير، عزاء كبير. ربما أنا يعني جمهوري 50-100 نفر جيدين أفضل من آلاف.
0: الله.
1: هذا هذا هذا هذا جمهور نخبوي.
0: زين، لجمهور النخبة والرب أنا أسميهم أصدقاء الشعر، أهل المصلحة أسميهم.
1: أكيد.
0: لأهل المصلحة شو أريد نقلهم؟
1: نقلهم انشف، ماكو جرح مبلل وطاب، ولا تكثر العتب ما يبقى لك خل.
0: إيه؟
1: انشف، ماكو جرح مبلل وطاب، ولا تكثر العتب ما يبقى لك خل، تدق على الماضي بلكت ينفتح باب، مو تدخل لا ما نصحك الطل، تلقى هواي وادم ما لها سباب، لا تفرح بملقى ولا جفيسل، البعد هو اللي يخلى احبابك احباب.
0: الله.
1: العشق مثل العمر كل ما دنا يقل، لبست على الملامح بالجفن قاب، علا يبدي وجهي ويحزن الكل، مشتاق لها هي وظلها،
0: مو الواحدة.
1: نعم،
0: هي وظلها،
1: مشتاق لها هي وظلها، هي وكلها، من تزعل، من ترضى وتزعل، من تقبل أو من تتقبل، من ألزم إيديها وتثمل، مشتاق لها بس ما تعرف مشتاق لها، مشتاق صفنتها وياي، من نشمر بوسه بصفنتها تتطشر حسبالك ماي، مشتاق اشرب من ساحلها، مشتاق دموعي تبللها، مشتاق تضيعني بحبها وارجع اسالها واندلها، مشتاق لرفعت حاجبها من احكي حكايات تحبها، مشتاق جفوفي تلاعبها، مشتاق النغمة ضحكتها، مشتاق النظرة غيرتها، لو شافت وردة مجاملها ما تعرف بالوردة البيدي، كنت توصيها أن لا تجرحها بإيديها من نهديها ما تتحمل من تحملها، مشتاق لها وأرد أسألها، هم واحد غير بداخلها هاي الفترة، زعلتها طول من حاجبها، خد ظلو يا صارت عشرة، هم يسألها كم واحد غير بداخلها يشتاق لها، هي وظلها لو هاملها مشتاق لها.
2: علي.

0: أغني اشتياقا أغني اشتياقا والفؤاد معذبون. أغني
1: أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم برنامج البنفسج بنفسجنا اليوم منور برضا الكعبي.
2: أنتم النور
1: حبيبي. رضا الكعبي بالنسبة للشعراء، الشاعر يبلش يكتب بعدين بمرور الوقت يكتشف أنه هو ميال للمدرسة الفلانية، للجهة الفلانية، التيار الفلاني، هكذا انتماءات يشعر أكو هو باللا شعور حب مثلا مدرسة مظفر النواب،
2: نعم،
1: أو شكل عريان السيد خلف أو كاظم اسماعيل قاطع أو عطا السعيدي أو صاحب الضوير، يعني ينتمي. بعدين بمرور الوقت هذا الانتماء ينفصل باللا شعور،
2: باللا نعم نعم نعم،
1: يروح يشتغل الوحدة تتشكل، نعم، يعني أشبه بالملامح الأسلوبية اللي يعني تمثله، يعني خلاص هاي القصيدة نفس، نقول نفس رضا، هاي القصيدة نفس سيف الحلفي، هاي نفس طارق الكريماوي،
2: نعم.
1: أنا أذكر أبناء جيلك،
2: نعم،
1: أحبابي وأصدقائي،
2: حياتي لهم أخواني،
1: أي وطبعا ما عديتهم كلهم ما شاء الله، أكيد كلهم أحباب القلب. الفكرة تفكر بهذا الموضوع أنه بدأت تتشكل ملامح أسلوبية عند رضا؟
2: نعم، بالنسبة لذائقتي وميولي السماعي الشعري، يعني بالتأكيد لشعرائنا المؤسسين الكبار عريان السيد خلف، يعني أحيانا تروح مشتاق أنه تقرأ له، مو سمعة تقرأ له، كاظم اسماعيل القاطع، مظفر النواب، ومن ثم نجي لجيل جنابك، ويعني أساتذتنا، أنتم صرتوا أساتذة وأخوة وزملاء، ويعني فهمنا منكم طريقة الشعر حتى بشخصياتكم، نائل المظفر، رعد الأزرق الله يرحمه، عبد الحسين الحلفي، بهاء الكاظمي، هاي يعني هذا الكم الشعري الكبير. بعدين بالآخر
1: من تنفصل تشعر أنه أكو ثمة أسلوب خاص.
2: أعتقد أنا أعتقد أنه شخصية الشاعر هي قصيدة، يعني قصيدته هي شخصيته الشعرية، كما أنه الشاب يعني الصبي بعد شخصيته ما متكونة، فتتكون بالآخر بطريقة هو ربما ما مقررها ولا ناويها ولا يعرف عنها، مثل بصمة الصوت، مثل بصمة الإبهام.
1: حلو.
2: كذلك هي بصمة الشاعر لكل، يعني مثلا أسمع بيت أحس أنه الشاعر متأثر بها الكاظم وكاتب هذا البيت. كنا يعني جدد على الشعر، كنا نتفاجأ بيكم من تميزون هذه النقاط المهمة، يعني يجي شاعر يقرأ لك تقول له أنت تسمع فلان، فكنا نتفاجأ بالبداية شلون بهاء الكاظمي عرف أنه زيد من الناس يسمع عمرو من الناس.
1: أنت قلت هي بصمات، هذه البصمات مكشوفة، لأن هي حياة كاملة، حياتك
2: بالضبط
1: تتحول إلى بصمات موجودة في مسيرتك الشعرية. في سؤال هيك قريب من هذا شوية، خل نصعد الليفل، فكرة أنه شاعر يحول مسيرته أو تجربته الشعرية إلى قضية مرات تكون الوطن، مرات يكون الشعب، المجتمع، الفقراء، المرأة، الحبيبة، بالك أنت مفوكس على فد منطقة معينة جاي تشتغل عليها؟
2: لا،
1: ما مشتغل.
2: ما يعني ما أعتقد هذا الشيء، أنا لأن أنا بطريقة كتابتي قد أكون غير ملتزم كثيراً، ما أحب أحط نفسي يعني بجام خانة معين.
1: والحبيبة اللي مهيمنة على 90% من
2: هذا
1: قصادة.
2: هذا ربما أسلوب ربما يعني طريقة، يعني ربما أنا أحب الحب.
1: أنت قلت واحد ما يدري ورايح،
2: هو ما يعرف إنه هو وين متجه، لكن إنه أقعد أقول بأنه أنا مهتم بالقضية الفلانية، لازم لا يمكن مهتم بها اليوم، وراء سنة أرفضها، تغيرت فكرة عني. أنا أعتقد أن الشعر هو هذا.

0: نسمع قصتها نقدر؟
1: اي نعم.
0: يلا يا ريت.
1: شخص قريب لي جدا ما اريد احرجه وذكره، واخاف عليه من هواي امور، لكن جاي يعبث بنفسه وجاي ادلي الطريق يزل، يعني ما جاي يفهم، يعتبرني انه انا يمكن انا كبير ما جاي افكر بعقليته يعني الشابه وكذا.
0: هاي شخصه مو شخص.
1: لا لا لا لا لا شخص ولد.
0: خوش يلا. اي
1: ف اخر ما يعني توصلت له كتبت له هذه القصيده.
0: نسمعها والله شوقتنا.
1: صحت له وما سمع، ما كان نصيحه. صحت له
0: وما سمع
1: ما كان نصيحه، وشم بسوالف ريحه فضيحه. اللي يحب من صدق وادم مو صدق خان.
0: الله.
1: وجفه وقصر ويا الناس الصحيح.
0: صح.
1: اللي يحب من صدق وادم مو صدق خان. وجفه وقصر ويا الناس الصحيح. دليت علي وانا الدرب ذاك المشت يم الردية والنطيحة، اشور بي ويرجع يكفر ردود، واغفر لو اجرهم طيحة طيحة. اربي لأظافر بيهن يعيش، يترسهن سواد من الشحيح، ألمهن مبتسم وانا الفض النار، ويجيلي بجثة ويقلي جريح. بنيتك ساف ساف وهدموا بيك، وزرعوا بيك وين المو مريح. يغروك بحتي ما يمشي عنوك، وانت تحب حكيهم تستريح. هاي قلوب تفتر رقبة البوم،
0: الله.
1: تدور الغافل الهش تستطيح، كون الوقت تطلع عينه ويشوف، وتكض الميل لأرقام الصريحة.
0: الله.
1: عايش دور عاشق وانت للسوم، اعز ما بيك ناسك تستبيح. عايش دور عاشق
0: وانت للسوم،
1: اعز ما بيك ناسك تستبيح. ما بين عليك من الشفن خيط، وتميز الحسكه من وتميز الحسكه من الفصيحه. ما بين عليك من الشفن خيط، وتميز الحسكه من الفصيحه. هسه جفوف عندي وعنك تزيح، خايف تجي بالما بي زيحه.
0: يا الله.
1: الوجوه المليحه تغرك اوكات، عدها قلوب تطلع مو مليحه.
2: سيوف الهجر بالدلال بالشط

0: السوالف حلوة ياك يا رضا الكعبي. أنت رضا شاكر بالآونة الأخيرة.
1: أي.
0: ردت تكون يعني تنتمي لرضا الشاعر بعيدا عن القبيلة لو شلون لو ليش؟
1: لا أكفد مسألة بالقبيلة حصل يعني حديثا. يمكن ما عدنا وقت نعرج عليها كثيرا، لكن تعرف تلاعب الأجداد والآباء بالقبائل وأسماء القبائل وما إلى ذلك، ف ما طلع انتسابنا لكعب كل الشرف الكبير لأخوالي هم بني كعب، لكن طلعت العشيرة من حيث السندات والأجداد إنه إحنا اللي قبيلة الشويلات.
0: أها.
1: إيه فغيرت الاسم.
0: إيه بس ما راح يتغير.
1: ما راح يتغير صعوبة.
0: إيه لا ما راح يتغير. إيه. سألني أنا. إيه. حاولت تغيره في البدايات وما رحمت الناس، وين ما أقول العريف الحفل كانت الجمعية بشارع بشار بالبصرة. أي عريف لو الأمسي يقول عريف الحفل جلسة أقول له لا تقول بها الكاظمي، قول بها محسن أو بها عبد المحسن، قول بها الكاظمي.
1: ما أنا صار يمكن سنة ونص أحاول بهذه المحاولات شبه استسلمت.
0: كل عشائرنا وأهلنا وناسنا كلهم أهلنا وناسنا هم.
1: شرف
0: كبير. خلينا نختم رضا، انتهى الوقت لأن الوقت وياك كل سريع وحلو وجميل مثل شكراً. مثل ظلك. فما بين قصائد الغزل وذاك يوم دزيت لي قصيدة ما أدري بيها هيك بيها قراءة خاصة وبيها فلسفة وبيها حسة وبيها
1: حسة. هي ليست يعني بالطريقة اللي أنا أكتب بيها.
0: أي
1: هي بيها حسة عالية كانت ضمفت قصة.
0: أنت ردت تجرب لون جديد
1: لا عليك لا لا, لو لا لا أبدا أنا مجرب هذا اللون كثير بس ما أطلع يعني. أي بس إلك دزيتها.
0: قصتها شنو؟
1: قصتها انه ولد يعني ما اعرف الوقت
0: لا ما يسمح الوقت قليل وقتنا يسمح. انا عبالي تقدر تختصرها
1: ما اختصرها نقرا الابيات.
0: اي اهم
1: اي الرديه تعم اهلها
0: خوش
1: والشريمه تخص
0: باع القافيه باع الشغل هالقوافي الكلفه
1: تلميذك
0: حبيبي.
1: الرديه تعم اهلها والشريمه تخص والغبره غفل والزينه نصب ونص إذا ما حصت بيها وما شفت لك راس اصطك لحد ما بالماي يطلع فص
0: الله.
1: بزر والشلب خلي على العاقول وخلي السغبة تشبع والمشيمة تقص
0: الله خلي السغبة
1: نعم
0: ايه
1: بزر والشلب خلي على العاقول وخلي السغبة تشبع والمشيمة قص علي عثوقهن بمداحك ويا الغيم وشبع المفترس واللي يعض واللي يقرص اكبر لو بخالك لو بابوك الصوت ودور بالربوع الذرب والمحرص من سعر السهم تعرف الصيدة ببيش وتعرف الصيدة نشطة بهمة المقنس
0: الله.

0: انتهى وقت الحلقة بكل محبة وسرعة هالشكل سريع جدا. انت كنت ضيف رائع وجميل وخفيف الظل واستمتعنا لهذا المهم. انا اتوقع انه اجزم انه هذا الاستمتاع وصل لكل الناس اللي سمعونا.
1: والله انا استمتعت حقيقة، ومر علي يعني وقت البرنامج مر بطريقة يعني ما تخيلتها حقيقة.
0: الله يسلمك رضا الكعبي، نتمنى لك المزيد من الألق والضوء دكتور. والمحبة، وخليك بقصائد الغزل، منطقة حلوة زينة، وانت مختبرها ابو مصلحة صاير بها، فاستمر.
1: لا ما
0: لان جمهورنا بصراحة جمهور الشعر يحب الغزل يعني دائما. احنا يوم الخميس بس غزل نقرأ هنا بالبنفسج على فكرة.
1: جميل.
0: المفروض الخميس تجي لنا جاي. حبيبي شكرا لك.
1: شكرا دكتور.
0: من القلب.
1: الله يرعاك دكتور.
0: شكرا. شكرا لعمار مشتاق اللي
1: شكرا كثيرا
0: في الاخراج، دائما رائع ومتألق. شكرا لصلاح التميمي اللي رافقنا بكل هذا الكم من الكاميرات والإضاءة.
1: نعم.
0: شكرا للزملاء في التنسيق والإشراف علي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بهال كاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
2: يقول يفز مثل القطة قلبي من أشفاك. يفز مثل القطة قلبي من أشفاك.
3: من أشفاك.
2: من أشفاك.
3: مثل القطة قلبي من أشفاك.
2: إلك يا الجان مشروب.
3: إليك يا الجان مشروبي من أشفاك.
2: من أشفاك. عسى كل من قطع شفه من أشفاك.
3: من أشفاك.
2: يبصقهم لا للحياة ولا

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يردكلفك انشجق الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعزاني
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك.
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حسيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

0: ام سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي،
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

استمع إلى همسات الفن والإبداع، استرخي ودع نغمات محطتنا تأخذك إلى عالم الأحاسيس العميقة والتجارب الفريدة.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

استمع إلى نسيم الفكر والإلهام، رحلة مذهلة عبر الموجة 102.5 FM، حيث تتجلى الفنون وتتلاقى الأفكار في سحر لا يقاوم.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التيمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنيه.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

0: تايم سكوير اف ام.
1: راديو تايم سكوير اف ام.
2: الو،
1: عدنا سوالفكم تلتم. تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير. أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 اف

جودة الصوت وروعة الحضور. جودة الصوت. راديو تايم سكوير اف ام للبصرة أدرى بصوتها. جودة الصوت وروعة الحضور.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي،
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.